مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه سيستهدف أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي إذا اقتربت من المضيق، مؤكدا جهوزية القوات للرد. وفي المقابل نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفنها لهجوم مشددة على استمرار العملية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أطلق النار نحو قطع بحرية أمريكية. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه حالة الترقب لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بوساطة باكستان. وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي، داعية السكان إلى البقاء بمكان آمن ومتابعة المستجدات على المواقع الرسمية. وفي السياق ذاته أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية فوز، وقالت إنه ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. بالتوازي أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى عقد اجتماعات أمنية إسرائيلية لتقييم الوضع في المنطقة، ورفعت حالة التأهب في الدولة العبرية على خلفية التصعيد بالخليج. أما في لبنان فقد شهد جنوبي لبنان تبادلا للهجمات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض قواته لمسيرات وصواريخ، في حين أعلنت المقاومة تنفيذ عمليات استهدفت تجهيزات وتجمعات للقوات الإسرائيلية. وفي تطور سياسي، قال النائب الأول للرئيس الإيراني إن إدارة مضيق هرمز حق سيادي لا جدال فيه، مؤكدا أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها سترد بحزم على أي تصعيد. وفي سياق متصل، استفادت اليابان من إعفاءات أمريكية مؤقتة لاستيراد نفط روسي في محاولة لتخفيف أزمة الطاقة العالمية. أعزائي المستمعين، كانت هذه هي الجولة الإخبارية لهذه الفترة. دمتم برعاية الله.

0: الدويم FM سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

0: sponsoring 2MFM.
1: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي من صلى عليه 100 صلى الله عليه بها 1000، الذي من صلى عليه أول النهار 10 وعشرة عشرا وعشرة آخرة كان الله معينه وناصره. فلو صليتم على النبي عليه الصلاة والسلام أول النهار 10 وعشرا آخرة كان الله معينكم وناصركم. يسعدني أن ألتقي بكم مجدداً مستمعين الكرام اليوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر أيار ماي للعام 2026، السابع عشر من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، وأيضاً أن تكونوا قد أمضيتم الأيام الماضية كلها بالخير والبركات. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. إذن كما ذكرنا أن اليوم هو الثاني عشر من شهر ذي القعدة للعام الهجري اليوم 17 ذي القعدة للعام الهجري 1447، وها نحن نقترب من موسم الحج، فيا مرحبا بموسم الحج. ذكريات لا تنسى.

أيضا سنتحدث اليوم أو سنأخذكم في رحاب سيرة صحابية جليلة من النساء الفاضلات اللاتي كان لهن نصيب في تاريخ الإسلام، وكان لها مواقف رائعة وخدمات حسان سجلت لها بأحرف من نور، فكانت قدوة صالحة ونبراسا مشرفة. إنها أول هاشمية تزوجت هاشميا وولدت خليفة. هل عرفتم من هي؟ هي فاطمة بنت أسد، هي أم علي رضي الله عنه. هي جدة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين.

فاطمة بنت أسد أول هاشمية تزوجت هاشمياً وولدت خليفة. نحن اليوم في رحاب صحابية جليلة من النساء الفاضلات التي كان لهن نصيب في تاريخ الإسلام في عهد البعثة المحمدية، وكان لها مواقف رائعة وخدمات حسان سجلت لها بأحرف من نور، فكانت قدوة صالحة ونبراسا مشرفة. هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، والدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين وفارس الإسلام العظيم، وهي أم الشهيد جعفر الطيار. فاطمة بنت أسد هي أيضاً جدة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت أسد هي كذلك حماة سيدة نساء عصرها، بنت سيد الخلق الصابرة الشاكرة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها.

كما حظيت برعاية النبي محمد عليه الصلاة والسلام حينما كفله عمه أبو طالب بعد وفاة جده عبد المطلب، فهي زوج عمه أبي طالب ومربيته. فقد قضى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام قرابة عقدين من حياته في كنفها، لهذا فهي من أعلم الناس وأخبرهم برسول الله عليه السلام. ومن أجل صفاته الكريمة صلى الله عليه وسلم دفعت إليه بفلذة كبدها بابنها علي ليكون في كنفه عليه الصلاة والسلام بعد زواجه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها.

ولما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين، عندها لبى النبي عليه الصلاة والسلام أمر ربه، واستجابت فاطمة بنت أسد وأسلمت، فحظيت بشرف الصحبة النبوية، كما من الله عليها بإسلام أولادها وهم عقيل وجعفر وعلي وأم هانئ وطالب. التسابق في ميدان الفضائل أمر محمود، فمنذ البدايات الأولى لإسلام فاطمة رضي الله عنها كانت من المسارعات إلى الخيرات والطاعات زيادة وقوة في إيمانها، وهي ممن كن في الرعيل الأول، فقد كانت من السابقات في الإسلام، حتى قيل كانت 11 في السابقات إلى الإسلام، كما كانت من المهاجرات ونالت بذلك أجر الهجرة.

تحدث ابن سعد في الطبقات عن مكانة فاطمة بنت أسد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أسلمت فاطمة بنت أسد وكانت امرأة صالحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها ويقيل في بيتها، وكانت فاطمة رضي الله عنها تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده هاشم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحترمها ويحبها لما كانت عليه من صلاح ودين، وكان يحسن إليها لرعايتها له في شبابه ولبرها به. أضف إلى ذلك أنها كانت حماة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كانت مثالاً للرأفة والرحمة في معاملة الزهراء، إذ كانت تقوم بمساعدة الزهراء براً بها وبوالدها عليه الصلاة والسلام.

وشمائلها رضي الله عنها عديدة، فصلتها بالنبي عليه الصلاة والسلام أضافت إلى شخصيتها مكرمة عظيمة، وهي حفظ الحديث وروايته، إذ روت عن النبي عليه الصلاة والسلام 46 حديثا. لفاطمة بنت أسد مكانة رفيعة عند رسول الله، لهذا كان يتحفها بالهدايا. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة استبرق، فقال: اجعلها خمرا بين الفواطم. قال علي: فشققتها 4 أخمرة خمارا لفاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخمارا لفاطمة بنت أسد، وخمارا لفاطمة بنت حمزة، ولم يذكر الرابعة. والخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها، الخمار جمعه خمر.

وقال ابن الأثير هي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وهي أيضا أول هاشمية ولدت خليفة، ثم بعدها فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولدت الحسن.

حظيت فاطمة بنت أسد بالكرامة في حياتها وبعد وفاتها، فقد تولى رسول الله عليه الصلاة والسلام دفنها ودعا لها بالمغفرة. ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة.

أمر أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، كفنها ببرد فوقه، ثم دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصارية وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. كبر عليها النبي عليه الصلاة والسلام أربعة وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وذكر السمهودي في كتابه وفاء الوفا أن رسول الله عليه السلام قد دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم بالروحاء في المدينة المنورة. رحم الله فاطمة بنت أسد الصحابية الجليلة التي قامت مقام أم النبي عليه الصلاة والسلام حبا به وحنانا عليه، وهاجرت إلى المدينة حبا بالله ورسوله، ولم تتوقف عن العطاء حتى صارت قدوة رائعة للنساء من بعدها رضي الله عنها وأرضاها.

نقلنا إليكم سيرة السيدة الهاشمية فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها.

على باب الحجرة. الذكرى، الذكرى التي لا تنسى. يا مرحبا بموسم الحج، يقربنا للدين، ينفرنا من الشيطان، يجدد رابطتنا بالكعبة والمشاهد الطيبة في مكة وعرفة والمزدلفة ومنى، يذكرنا بأن سفر الحج هو أحسن سفر، رحلة لا تكافئها رحلة، عبادة فيها كل دروس الحياة ومواعظها وحكمها. قامك يا غالي اللي كل أمان، لم ننسى الليالي اللي بعد الباب. فيا مرحبا بموسم الحج. هذا الموسم الذي يجدد رابطتنا بالكعبة والمشاهد الطيبة في مكة وعرفة والمزدلفة ومنى، تذكر المؤمن لماذا خلق وما هي مهمته، ما هي مهمته في الحياة الفانية، ليرتاح ويهنأ وينعم في الحياة الباقية.

هو الحج؟ الحج ليس مجرد رحلة سياحية لبلاد جديدة لتجربة أكل وللتبضع أو لاستكشاف أسواق تجارية، وليس مجرد مغامرة للتعرف على أماكن مشهورة وأخذ صور والاحتكاك بأشخاص جدد لتوسعة مروحة العلاقات العامة. لا، الحج سفر حقيقي بالمعنى البعيد للسفر، السفر من دنيا المشاغل، من دنيا المشاغل والانغماس في تفاصيل كسب الرزق، إلى سفر التهيئة للآخرة، بدءا من التلبية وإرداف الدنيا خلف الظهر مع لباس كالكفن الأبيض إزارا ورداء، لحوقا بطواف الجهات كلها في بطن المسيل، مرورا بموقف كالحشر في عرفة، وانتهاءا بإعلان مخالفة الشيطان، مخالفة الشيطان بالتجمير عدة أيام 70 مرة.

إذن الحج ليس مجرد رحلة سياحية لبلاد جديدة لتجربة أكل أو للتبضع أو لاستكشاف أسواق تجارية، وليس مجرد مغامرة للتعرف على أماكن مشهورة وأخذ صور والاحتكاك بأشخاص جدد. لا، الحج سفر حقيقي بالمعنى البعيد للسفر.

0: ومن منا ينسى تلك اللحظات، تلك الذكريات.
1: الشمس ما بننسى ما بننسى
0: يا من ودعتم الحجاج ولم تسافروا معهم، أتاكم الحج، والحج للمؤمنين رحمة ومرحمة، مبارك عليكم بروحانياته وتجلياته ونسماته وبركاته، فادخلوه وعيشوه كأنكم حجاج، فالحج مدرسة خير عميم، تابعوا الحجاج في أعمالهم، تشاعروا بما يباشرون من طواف وسعي ووقوف ومبيت ورمي، ابكوا، اغسلوا عيونكم، نظفوا قلوبكم، بيضوا صحائفكم، وادعوا السميع المجيب الرقيب القريب، وادعوا أولادكم وأحباءكم وأحباءكم ليعظموا شعيرة الحج، يشكروا الله ويذكروه ويمجدوه ويقدسوه ويلبوه.

ما هو الحج؟ الحج بالنسبة للحجاج هو قرار بالتوبة واستسماح الناس والإقبال على الطاعة واكتساب لقب الحاج بما له من مسؤولية بتمثيل حجاج بيت الله، وهو قرار لزوم الصلاة والبقاء على طهارة الحج إلى الممات. قرار صعب يتردد كثيرون باتخاذه بلا عذر شرعي، يسوفون ويتعللون ويحرمون أنفسهم من لذة الحج وغنيمة تبييض الصحائف، فما أقسى قلوبهم.

نعم، هو قرار صعب يتردد كثيرون باتخاذه بلا عذر شرعي. يسوفون ويتعللون ويحرمون أنفسهم من لذة الحج وغنيمة تبييض الصحائف، فما أقسى قلوبهم. يا حاج، ألقي ذنوبك، اغسلها بماء زمزم. قضيت سبعة، تأمل الكعبة في صلاتك، أسرع إلى أحجار الصفا نحو المروة، هرول بين العلمين، واسأل صخورا عن رفقة حجت مع الطاهر الأمين، وعاين وادع وابكي ولا تفوت تفصيلا.

الحج أوان الدعوات الكبيرات وميعاد الصالحات والمبرات. يا رب، بلادنا غادرنا وأموالنا تركنا وأهلنا فارقنا، رداء وإزارا لبسنا ونوينا وطفنا واضبعنا ورملنا وسعينا وهرولنا ووقفنا ودعونا وذكرنا وبتنا وحلقنا وجمعنا وجمرنا وبكينا، فتب علينا واقبلنا ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في ديننا حجا ننتظره كل عام. الحمد لله الذي جعل لنا حجا تغفر فيه الذنوب وتجتمع فيه الأمة وتتنزل البركات والرحمات، تتنزل البركات والرحمات فيه وبه ومنه. الحمد لله الذي جعل لنا ركن الحج العظيم طريقا مختصرا إلى الجنة.

إلى من يشد الرحال إلى تلك الديار، طر إلى رحاب الحجاز على جناح الغرام مع وفد الحجيج، إلى منازل بني عدي عند جبل عمر، إلى جبل الصفا عند دار الأرقم بن أبي الأرقم أول بيت للدعوة المحمدية، إلى بيت عبد المطلب ومولد الهادي، إلى سوق الليل ومنزل الحبيب، إلى مهوى القلوب، سافر مع ملايين الأرواح الصادية والقلوب الهائمة والعيون الوالهة، إلى أرض النخيل، إلى مدينة الأنصار، إلى مقام الأنس والمواجهة الشريفة.

إلى مقام الأنس والمواجهة الشريفة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر.

0: محمد نور
1: زد تعلقا وعشقا بالصديق العتيق يا بكري الهوى، هم شغفا وتلهفا بالفاروق الشفوق يا عمري الهوى، أعلن ولاءك وانتماءك، دقات القلب تقول يا الله، في حنايا الحب تبقى يا رسول الله، يا إلف الروح وقسيمها يا أبا بكر، صرفت الحب دروس هوى، أحببت أحب أحب عمر، اروي عطاشك بزيارة أهل المشاهد من آل وصحب في البقيع يا عثماني الهوى.

المحبوبة المنورة، كيف لا؟ كيف لا؟ ولا هي تعرف والطيب بعض حدودها، كأن حصاها ضوء تجمد، قد مر الصباح بباب مسجدها وخيم، وأوكل إلى مآذنها إيقاظ الفجر، واصطف نخيلها بظلاله مستقبلا، وتغلغل عطرها في مسالك الأنفاس مرحبا، وسكنت النجوم سماءها قناديل وسرجا.

هي المحبوبة المنورة، كيف لا تعرف والطيب بعض، والطيب بعض حدودها كأن حصاها ضوء تجمد. قد مر الصباح بباب مسجدها، بباب مسجدها وخيم، وأوكل إلى مآذنها إيقاظ الفجر، واصطف نخيلها بظلاله مستقبلا، وتغلغل عطرها في مسالك الأنفاس مرحبا، وسكنت النجوم سماءها قناديل وسرجا.

0: إنه موسم الحج. أدعو الله تعالى أن يرزقنا العودة وإياكم.
1: حبيبي محمد رسول الله.
0: أدعو الله تعالى لي ولكم أن نكون في كل موسم حج. ذكريات لا تنسى.

تحية للحج أم أحمد قلوون، أكيد هالذكريات لا تنسى يا حج أم أحمد. أيضا تحية للأخت شذا الحسين، بارك الله فيكي أخت شذا، كمان عندك ذكريات لا تنسى، بتمنى أنه تحثون عن هالذكريات. الأخت روعة خواجة، أدعو الله تعالى أن يرزقك الحج والعمرة والزيارة عن قريب، آمين.

زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي. فمن يسمعنا أو من يسمعني وذاهب لأداء هذه الفريضة العظيمة وزيارة الروضة الشريفة، لا تنسى أن تبلغ سلامي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولصاحبيه أبي بكر وعمر.

راحة. تحية لكم جميعا مستمعينا الكرام، ويعني يزداد الشوق إلى تلك الديار في هذه الأيام خصوصا، فنتمنى منكم أن تحدثونا عن أشواقكم وذكرياتكم في الحج أو في العمرة التي أديتموها. نتمنى منكم أن تشاركونا، ورقم التليفون 970-72747. سننتقل إلى الزاوية الصحية ونخبركم عن عادات تضر بالأسنان. هي 10 عادات كما ذكرت في موقع طبي تضر بالأسنان، يا ترى ما هي؟ بعد أن تنتهي هذه الأنشودة سنعلمكم أو سنخبركم بما أو بهذه العادات.

10 عادات تضر بالأسنان. بالرغم من اعتنائنا بأسناننا واتباع كافة القواعد الأساسية من تنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام غسول الفم مرتين باليوم مثلاً، إلا أن هناك عادات تضر بالأسنان. سنشرح لكم خلال هذه الدقائق ما هي هذه العادات ولماذا تسبب الضرر بالأسنان. مكعبات الثلج. يعد قضم وأكل مكعبات الثلج من الممارسات الخاطئة التي نقوم بها، حيث قد تسبب تصدعات وشقوق في الأسنان وأحداث ضرر في طبقة المينا التي تغطي الأسنان، إضافة إلى تهيج الأنسجة الرخوة داخل السن. إذن ابتعدوا عن قضم مكعبات الثلج. حبوب ألم الحلق. تعد الحبوب التي تؤخذ عادة لتخفيف ألم الحلق غير صحية للأسنان، وذلك بسبب كمية السكر الكبيرة الموجودة فيها. وفي حال تناولكم لهذه الحبوب ننصحكم بتنظيف أسنانكم فورا للحفاظ عليها وتجنب الإصابة بتسوس الأسنان. فتح العلب بالفم. هل حاولت فتح علبة المشروبات الغازية مثلا بأسنانك؟ إن كانت إجابتك نعم، فعليك ألا تقوم بإعادة هذا الأمر لما فيه من ضرر كبير على أسنانك، حيث يسبب فتح الأشياء بالأسنان إلى تشققها وتصدعها، وقد يصل الأمر إلى تكسر أطراف السن أحيانا. فاستخدم فتاحة العلب لهذا الغرض. إن لم تجد فتاحة علب لا تفتح هذه العلبة بأسنانك، لأنها قد تفتح لك ثغرا أو فتحة بين أسنانك بسبب انكسار السن أو انكسار جزء منه. المشروبات السكرية واحدة من عادات تضر بالأسنان، حيث تضر هذه المشروبات بشكل كبير في طبقة المينا، وذلك بسبب احتوائها على كمية عالية من السكر، وبالتالي تناول هذه المشروبات بشكل كبير له آثار جسيمة على الأسنان. وإن كان لابد من تناول هذه المشروبات فينبغي تنظيف الأسنان فور الانتهاء من شربها. البعض يقضم أقلام الرصاص. لطالما قمنا بقضم أقلام الرصاص أثناء الحصص في المدارس دون وعينا، فهذا التصرف من شأنه أن يضر بأسناننا، حيث يعتبر قضم أقلام الرصاص من الممارسات الشائعة والخاطئة والتي تلحق أذى كبيرا بالأسنان من خلال إحداث تصدعات وشقوق فيها. أيضا من عادات يعني البعض يقوم بها ولكن تسبب التسوس في الأسنان، وهي حلويات تحتوي على الجيلاتين. هذه الحلويات على وجه الخصوص تعلق بالأسنان لمدة طويلة، كما أن احتوائها على كمية كبيرة من السكر فهي تعرض الأسنان لخطر الإصابة بالتسوس بشكل كبير. وفي حال تناولك لهذه الحلويات قم بتنظيف أسنانك بعد تناولها فورا. إذن هذه الأشياء التي نذكرها مثل الحلويات، حبوب تخفيف ألم الحلق أو شرب العصائر، الأشياء التي تتناولها وفيها سكر دائما حاول أن تنظف أسنانك بعد الانتهاء من تناول هذه الأشياء. عصير الفاكهة. عصير الفاكهة تحتوي أو يحتوي على كميات هائلة من السكر سواء طبيعي أو مضاف، وبالتالي فتناول هذه العصائر باستمرار ودون مراعاة أسس تنظيف الأسنان الصحيحة يعرض الأسنان لخطر التسوس. المكسرات. تناول المكسرات وبالأخص البذور بشكل مستمر ودائم يعرض الأسنان إلى التشقق والتصدع،
وبالأخص إذا تم تقشيرها على الأسنان الأمامية، مما يسبب ضعف السن ليصبح بذلك حساساً جداً. يمكنك استبدال البذور من المكسرات باللوز أو الجوز، أكيد الجوز المقشر كمان، مش تستعمل الجوز اللي هو بقشره وتحاول تشيل القشر بسنانك، لما له من فوائد عديدة. هلأ كمان فيك تاكل البزر مقشر، يعني جاهز فصفص. التدخين من عادات تضر بالأسنان هي التدخين، حيث يؤخر أو عفواً حيث يؤثر تدخين السجائر على صحة الفم والأسنان بشكل كبير، وتزداد فرص الإصابة بتسوس في الأسنان، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم. توقف فوراً عن التدخين بكافة أشكاله. التوتر، نعم التوتر قد يؤدي هذا الشعور المستمر بالتوتر إلى ظاهرة صرير الأسنان دون وعي، خاصة عند النوم، فلا تشعر أنت أنك تضغط على أسنانك، يعني عم تكز أسنانك بدون ما تشعر، لكن هذا يسبب الألم. هذا يترك أيضا آثار كبيرة على الأسنان، يعني مثل ما بيقولوا بيطحن السنان، بيطحنهم طحن. فالدكتور أسنان وقت اللي بتروح لعنده بيعرف أنك أنت عم أو بيبين عنده يعني أنك أنت عندك توتر في النوم مثلا، أو في عندك صرير في الأسنان أنت نايم بدون ما تحس، بسبب رؤيته لتآكل سطح الأسنان، لأنه الاصطكاك ببعض بيؤدي لحفر الأسنان. فهذه يعني الظاهرة، ظاهرة صرير الأسنان دون وعي، والذي بدوره يترك آثاراً كبيرة على الأسنان والفكين. فانتبه لنفسك عندما تصاب بالتوتر، حاول التخفيف من عادة أو من عادة صرير الأسنان. يعني ممكن أن الدكتور يعمل لك قالباً تضعه عند النوم فيخف التوتر، يخف صرير الأسنان أو اصطكاك الأسنان ببعضها، يحمي الأسنان عندك، وبالتالي تعود على هذا يعني القالب، وممكن أن يخف الضغط على الفكين أيضا، لأنه كتير في ناس بيحسوا في وجع بفكيهما. حتى تخفف كمان من التوتر، حقل لك على عادة بسيطة كتير بتخفف من التوتر. دراسة هي عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم. ما هي هذه الدراسة؟ ماذا كشفت؟ كشفت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تساهم في تقليل الشعور بالتوتر من خلال تأثير مباشر على بيولوجيا الجسم وليس فقط على الحالة النفسية. وبحسب موقع صحي، فقد هذه الدراسة أدت إلى تجربة سريرية تعد الأولى من نوعها، حيث تابعت تأثير التمارين الهوائية على الجسم على مدار عام كامل. يعني جرب إذا كنت متوتر، زعلان، مقهور، جرب امشي بالطريق في الهواء الطلق، استنشق الهواء النقي، اسمع لزقزقة العصافير، تأمل في خلق الله عز وجل، اذكر الله تعالى، تأكد أن هذا التوتر يخف، يعني بصير عندك أخف. ويلي في عنده اكتئاب كمان بيخف هذا الاكتئاب بالمشي في الهواء الطلق. فاصل إنشادي ثم نتابع معكم عن هذه العادة البسيطة، عادة المشي.

إذن كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الهواء الطلق يؤثر مباشرة على بيولوجيا الجسم. وقاد البحث فريق من جامعة أمريكية ركز على دراسة تأثير الالتزام بتوصيات النشاط البدني، خاصة ممارسة 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين الهوائية المعتدلة إلى الشديدة. شملت الدراسة 130 بالغ تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى التزمت ببرنامج رياضي منتظم لمدة عام، بينما اكتفت الثانية بتلقي إرشادات صحية عامة دون تغيير نمط نشاطه. وخلال فترة الدراسة راقب الباحثون هذه المؤشرات، أبرزها مستوى هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، إلى جانب قياسات اللياقة البدنية ووظائف الدماغ. فأظهرت النتائج أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة بانتظام سجلوا انخفاضا ملحوظا في مستويات الكورتيزول، هذا الهرمون التوتر يعني مسؤول عن التوتر، على المدى الطويل مقارنة بالمجموعات الأخرى. ومثل ما قلت يا حجي غادة بدها مشي. إذن الكورتيزول هذا الهرمون يعد عنصرا أساسيا في تنظيم وظائف حيوية مثل النوم، المناعة، الذاكرة، لكن ارتفاعه المزمن يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي والحالة النفسية. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن معظم الدراسات السابقة اعتمدت على ملاحظات ارتباطية، بينما هذه الدراسة اعتمدت على تجربة عشوائية طويلة الأمد، ما يمنحها قوة أكبر في تفسير العلاقة. يعني علاقة المشي بانخفاض هرمون التوتر. عرفنا هلأ شو اسمه هرمون التوتر، هو الكورتيزول مش الكورتيزون بالنون، إنما هو الكورتيزول. ومع ذلك يشير الباحثون إلى أن النتائج تظهر علاقة قوية بين الرياضة وتقليل التوتر، دون الجزم بأنها العامل الوحيد المؤثر. أكيد لا، ما حيكون العامل الوحيد المؤثر، إنما هناك عوامل أخرى تلعب دورا في نمط الحياة والتغذية، أكيد لا شك. وتشير النتائج إلى أن التمارين الهوائية قد تسهم في تحسين تنظيم العاطفة وربما إبطاء بعض مظاهر شيخوخة الدماغ، هذا ما يعزز من دورها في دعم الصحة العامة.

وأكيد مع التقدم في العمر تبدأ المفاصل بفقدان مرونتها نتيجة تراجع الغضاريف، هذا ما يزيد من احتمالات الألم والتيبس. قبل ما توصلوا لحالات الألم والتيبس، سارعوا إلى يعني عمل هذه العادة يوميا، المشي. فتشير الأدلة إلى أن التمارين المناسبة قد تكون أحد أهم وسائل

يحافظ عليها قدر المستطاع. يعني الواحد بيعمل يلي عليه، فمثل ما بيقولوا يعني قبل ما تصدي العظام أو ما تصدق أو ما تقدر تمشي، فخليك عم تمشي لو لدقائق قليلة، لكن امشي.

المفاصل تعتمد على سائل زلالي لتقليل الاحتكاك وتغذية الغضاريف. هذا السائل لا يتوزع بكفاءة إلا مع الحركة، كما أن العضلات المحيطة بالمفاصل تعمل كممتص للصدمات، ما يقلل الضغط المباشر على الركبتين والوركين.

باستديوهات الإذاعة 11:26 فسننتقل لأحدثكم عن قصة جميلة جدا. هذه القصة يعني أتمنى أن تركزوا فيها تماما.

هذه القصة إلى كل من يعني وقع في ظلم الآخرين، كل من قسى قلبه ووقع في ظلم الآخرين، يعني إلى الظالم، إليك هذه القصة.

يروى أنه كان رجل من أهل القرون السالفة ينادي على ساحل البحر بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. في يوم من الأيام مر به رجل كان على الساحل وسمع مقالته، فاقترب منه وقال له: يا عبد الله، ما خبرك؟ فقال: جئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بصوتي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. يتابع الرجل قصته قائلا: فبينما أنا ماش بها إذ عضت على إبهامي، يعني هذه السمكة عضت إبهامه، وما إن وصلت إلى البيت حتى ورم وانتفخ، ثم ظهرت فيه عيون من آثار عضة هذه السمكة، يعني هذه السمكة الذي أخذها غصبا عن صاحبها. قال هذا الرجل: فتألمت من ذلك ألما شديدا، ذهبت إلى الطبيب، فلما نظر إلى إبهامي قال: هذه آكلة

بلا شك، أي غرغرينا، إن لم تقطع إبهامك هلكت. قال: فقطعت إبهامي، ثم ضربت الآكلة على يدي فلم أطق النوم من شدة الألم. فعدت إلى الطبيب فقال لي: اقطع. قال لي: اقطع كفك. فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني، وجعلت أستغيث من شدة الوجع، فقيل لي: اقطعها من المرفق. فقطعتها، انتشر الألم إلى العضد، فقيل لي: اقطع من جهة كتفك وإلا سرى المرض إلى جسدك كله. فقطعتها. ثم إني سئلت: ما سبب ألمك؟ فذكرت قصة السمكة التي أخذها من صاحبها غصبا عنه، فقيل لي: لو كنت رجعت أول الأمر إلى صاحبها فاستحللت منه واسترضيته ولم تقطع من أعضائك عضوا، فاذهب إليه الآن واطلب منه أن يسامحك قبل أن ينتشر المرض في بدنك كله. قال الرجل: فلم أزل في طلبه في البلد حتى وجدته، يعني عاد وصار يبحث عن صاحب السمكة حتى وجده. قال الرجل: فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي. قلت له: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا الذي أخذت منك السمكة. وذكرت له ما جرى لي، وأريته يدي كيف قطعت، فبكى حين رآها وقال: يا أخي أسامحك. قال له: أسامحك، اذهب وشأنك. فقلت: يا سيدي، سألتك بالله، هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال: نعم. قلت: اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، فأخذ مني سمكتي، فأرني فيه آثار قدرتك. هذا هو الدعاء الذي كان يدعوه هذا صاحب السمكة الذي أخذت منه سمكته بالقوة بالغصب. قال أو دعا: اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، فأخذ مني سمكتي، فأرني فيه آثار قدرتك.

سأذكركم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم الخامس من شهر أيار. أذان الظهر يحين الساعة 11:55 دقيقة، أذان العصر الساعة 2:51 دقيقة، أذان المغرب الساعة 5:13 دقيقة، أما أذان العشاء فيحين الساعة 6:34 دقيقة، أذان الفجر غدا الساعة 5:06 دقائق، أما موعد شروق الشمس فيحين الساعة 6:33 دقيقة.

لهون بيكون انتهى لقائي معكم مستمعينا الكرام، غدا يتجدد. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. ولكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الغزاوي وآل عدرا في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سميرة عدرا رحمها الله. أولادها في لبنان محمد، وفي أستراليا عمر، حسام، بشير ونظير الغزاوي. أصهرتها لبناتها خالد، ريما وزاهر الغزاوي. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل ابنها بشير الغزاوي على العنوان 6B نورمان ستريت بانشبول. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الأربعاء 6/5/2026 من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل ابنها بشير الغزاوي على العنوان 6B نورمان ستريت بانشبول. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته. آمين.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أليس هو القائد والحبيب؟ ألا تشتاقون لرؤياه؟ ألسنا نتمنى لو كنا في أيامه ولو مشى بقدميه على عيوننا؟ فهو الذي قال: المرء مع من أحبه يوم القيامة.

أكثر خير الخلق ملتزما أذيان ستر لغى الأملاك تختدم وامدح ثرى بقعة ضمت نبي هدى شم الملوك على أعتابها خدموا

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. موجز لأهم الأنباء يأتيكم من تو ام اف ام.

تحية لكم. تجنبت وزيرة الخارجية الأسترالية باني وونغ تأكيد أو نفي موقف الحكومة من عودة نساء وأطفال مرتبطين بمقاتلي تنظيم متشدد، لكنها حذرت من أنهم سيواجهون القانون بكامل قوته في حال عودتهم إلى أستراليا. وفي السياق نفسه، أفرج الشهر الماضي عن 9 أطفال و4 نساء من مركز احتجاز في سوريا، في حين أفاد تقارير بمحاولتهم العودة. وبحسب مصادر، أوقفت السلطات السورية المجموعة عند مطار دمشق بعدما قالت إن أستراليا رفضت استقبالهم. وعند سؤالها قالت وونغ إن الحكومة لا تعمل على إعادتهم حاليا، مضيفة أنها لن تتحدث باسم الجانب السوري. وفي الغضون اعتبرت أن هؤلاء باعتبارهم مواطنين لديهم حقوق، منها حق العودة إلى البلاد. ومن جانبها انتقدت المعارضة موقف الحكومة، متهمة إياها بعدم الوضوح في قضايا الأمن القومي. ويأتي ذلك في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على دول غربية لاستقبال مرتبطين بالتنظيم. أعلنت السلطات الأسترالية مصادرة أصول بملايين الدولارات ضمن تحقيق واسع في شبكة احتيال مشتبه بها ترتبط ببرنامج دعم ذوي الإعاقة NDIS في ولاية كوينزلاند. وفي السياق نفسه، صادر فريق مكافحة الاحتيال الحكومي أموالا نقدية وذهبا وفضة وعملات رقمية بعد تنفيذ 5 مداهمات في مناطق متعددة منها بريسبن وكيرنز. وبحسب المعطيات، جرى ضبط نحو 176,000 دولار، تشمل 94,000 نقدا ومقتنيات من الذهب والفضة تقدر بأكثر من 82,000. وأشارت التحقيقات إلى أن العمليات ترتبط بشخص يشتبه بتقديم طلبات دعم خدمية غير حقيقية عبر شركة غير مشروعة خاضعة لسيطرته. وفي السياق، أعلنت ما يعرف بهيئة مكافحة الجريمة تجميد أصول تقدر ب5 ملايين دولار مع استمرار إجراءات استرداد الأموال. ولم تسجل بعد أي اتهامات رسمية، في حين تواصل السلطات تحقيقاتها لحماية أموال الدعم المخصصة للفئات الأكثر حاجة. لازلتم معنا مستمعينا في توام FM، والآن أقدم الأخبار الدولية. في تطور ميداني خطير، أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي قادم من إيران، حيث جرى رصد 4 صواريخ جوالة، ثم تم اعتراض 3 منها فوق المياه الإقليمية، في حين سقط 4 في البحر. وفي السياق نفسه، دعت وزارة الداخلية السكان إلى البقاء في أماكن آمنة قبل أن تؤكد لاحقا أن الوضع أصبح آمنا، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت ناتجة عن عمليات الاعتراض. وميدانيا، أفادت سلطات الفجيرة بنشوب حريق في منطقة الصناعات البترولية جراء استهداف بطائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينما تواصل فرق الدفاع المدني جهود السيطرة. وفي تطور متصل، نددت الإمارات بهجوم إيراني استهدف ناقلة لشركة أدنوك في وقت نفى فيه مسؤول إيراني وجود خطة لاستهداف الدولة. ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة عملية ما أسمته مشروع الحرية لتأمين الملاحة، معلنة عبور 2 سفينتين تجاريتين بنجاح. في الأثناء، نفى الحرس الثوري الإيراني مرور أي سفن تجارية، مؤكدا أن التصريحات الأمريكية غير صحيحة. سياسيا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده تسيطر على المضيق محذرا من أي تصعيد. ميدانيا، في لبنان، شهد جنوبي لبنان تصعيدا، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 قرى بالإخلاء مع تواصل الغارات، بينما واصلت المقاومة الرد على الهجمات. أخيرا، أعلنت مصادر عسكرية صينية دخول المروحية الهجومية Z-20T مرحلة التدريب العملي ضمن قوات الجيش البري، في خطوة تعكس تعزيز قدرات الانتشار السريع. وفي السياق نفسه، شملت التدريبات عمليات إنزال جوي وتكاملا مع مروحيات Z-10 مع تركيز على الإسناد الناري وتنفيذ مهام معقدة. وأوضحت التقارير أن المروحية تمتاز بقدرات متعددة تشمل نقل القوات ودعمها ناريا وتعزيز الوعي الميداني. أعزائي، قدمت لكم هذا الموجز عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. لكم منا أطيب المنى. إلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

تحية لكم. تجنبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تأكيد أو نفي موقف الحكومة من عودة نساء وأطفال مرتبطين بمقاتلي تنظيم متشدد، لكنها حذرت من أنهم سيواجهون القانون بكامل قوته في حال عودتهم إلى أستراليا. وفي السياق نفسه، أفرج الشهر الماضي عن 9 أطفال و4 نساء من مركز احتجاز في سوريا، في حين أفاد تقارير بمحاولتهم العودة. وبحسب مصادر، أوقفت السلطات السورية المجموعة عند مطار دمشق بعدما قالت إن أستراليا رفضت استقبالهم. وعند سؤالها قالت وونغ إن الحكومة لا تعمل على إعادتهم حاليا، مضيفة أنها لن تتحدث باسم الجانب السوري. وفي الغضون اعتبرت أن هؤلاء باعتبارهم مواطنين لديهم حقوق، منها حق العودة إلى البلاد. ومن جانبها انتقدت المعارضة موقف الحكومة، متهمة إياها بعدم الوضوح في قضايا الأمن القومي. ويأتي ذلك في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على دول غربية لاستقبال مرتبطين بالتنظيم. أعلنت السلطات الأسترالية مصادرة أصول بملايين الدولارات ضمن تحقيق واسع في شبكة احتيال مشتبه بها ترتبط ببرنامج دعم ذوي الإعاقة NDIS في ولاية كوينزلاند. وفي السياق نفسه، صادر فريق مكافحة الاحتيال الحكومي أموالا نقدية وذهبا وفضة وعملات رقمية بعد تنفيذ 5 مداهمات في مناطق متعددة منها بريسبن وكيرنز. وبحسب المعطيات، جرى ضبط نحو 176,000 دولار، تشمل 94,000 نقدا ومقتنيات من الذهب والفضة تقدر بأكثر من 82,000. وأشارت التحقيقات إلى أن العمليات ترتبط بشخص يشتبه بتقديم طلبات دعم خدمية غير حقيقية عبر شركة غير مشروعة خاضعة لسيطرته. وفي السياق، أعلنت ما يعرف بهيئة مكافحة الجريمة تجميد أصول تقدر ب5 ملايين دولار مع استمرار إجراءات استرداد الأموال. ولم تسجل بعد أي اتهامات رسمية، في حين تواصل السلطات تحقيقاتها لحماية أموال الدعم المخصصة للفئات الأكثر حاجة. لازلتم معنا مستمعينا في توام FM، والآن أقدم الأخبار الدولية. في تطور ميداني خطير، أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي قادم من إيران، حيث جرى رصد 4 صواريخ جوالة، ثم تم اعتراض 3 منها فوق المياه الإقليمية، في حين سقط 4 في البحر. وفي السياق نفسه، دعت وزارة الداخلية السكان إلى البقاء في أماكن آمنة قبل أن تؤكد لاحقا أن الوضع أصبح آمنا، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت ناتجة عن عمليات الاعتراض. وميدانيا، أفادت سلطات الفجيرة بنشوب حريق في منطقة الصناعات البترولية جراء استهداف بطائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينما تواصل فرق الدفاع المدني جهود السيطرة. وفي تطور متصل، نددت الإمارات بهجوم إيراني استهدف ناقلة لشركة أدنوك في وقت نفى فيه مسؤول إيراني وجود خطة لاستهداف الدولة. ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة عملية ما أسمته مشروع الحرية لتأمين الملاحة، معلنة عبور 2 سفينتين تجاريتين بنجاح. في الأثناء، نفى الحرس الثوري الإيراني مرور أي سفن تجارية، مؤكدا أن التصريحات الأمريكية غير صحيحة. سياسيا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن بلاده تسيطر على المضيق محذرا من أي تصعيد. ميدانيا، في لبنان، شهد جنوبي لبنان تصعيدا، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 قرى بالإخلاء مع تواصل الغارات، بينما واصلت المقاومة الرد على الهجمات. أخيرا، أعلنت مصادر عسكرية صينية دخول المروحية الهجومية Z-20T مرحلة التدريب العملي ضمن قوات الجيش البري، في خطوة تعكس تعزيز قدرات الانتشار السريع. وفي السياق نفسه، شملت التدريبات عمليات إنزال جوي وتكاملا مع مروحيات زيتان، مع تركيز على الإسناد الناري وتنفيذ مهام معقدة. وأوضحت التقارير أن المروحية تمتاز بقدرات متعددة تشمل نقل القوات ودعمها ناريا وتعزيز الوعي الميداني. أعزائي، قدمت لكم هذا الموجز عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. لكم منا أطيب المنى. إلى اللقاء.

0: A 2M FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار, أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل, علم, تربية وثقافة.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود, ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
6: You're listening to 92.1 FM.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300-600-629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2 MFM Muslim Community Radio. إليكم تحية من 2 MFM وإلى موجز للأنباء.

أهلا بكم. يواجه عشرات الآلاف من أصحاب القروض العقارية في أستراليا خطر التعثر في السداد مع توقعات برفع أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار الضغوط التضخمية. وفي السياق نفسه يرتقب أن يعقد البنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه مع توقعات بزيادة تقارب ربع نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة إلى 4.35%. وبحسب استطلاع فإن نحو 3% من المقترضين أي قرابة 100,000 شخص لن يتحملوا أكثر من زيادة واحدة إضافية. كما أشار الاستطلاع إلى أن واحدا من كل 10 أي حوالي 297,000 قد يواجهون خطر العجز عن السداد مع زيادتين إضافيتين. وفي المقابل أفاد 9% أن 3 زيادات قد تدفعهم إلى التعثر، ما يظهر هشاشة الوضع المالي لعدد كبير من الأسر. وتزامن ذلك مع ارتفاع التضخم إلى 4.6% خلال عام، وهو مستوى يتجاوز النطاق المستهدف. من المتوقع أن تنتهي الحالة الجوية الدافئة التي شهدها جنوب شرق أستراليا خلال الأيام الماضية مع وصول كتلة هوائية باردة قادمة من المحيط الجنوبي ستؤثر على عدة ولايات هذا الأسبوع. وفي السياق نفسه توقع خبراء الأرصاد أن تشهد ولايات تازمانيا وفيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز انخفاضا واضحا في درجات الحرارة مع رياح باردة تعزز الأجواء الشتوية. كما ينتظر تساقط الثلوج في مناطق جبلية عند ارتفاعات تصل إلى 800 متر مع تراكمات قد تبلغ 20 سنتيمتر في بعض المرتفعات. وفي المدن الرئيسية يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 8 درجات في كامبرا و11 درجة في هوبرت و12 درجة في مالبورن. ورغم ذلك يرجح أن تكون هذه الموجة قصيرة مع عودة الحالة الجوية إلى معدلاتها الطبيعية نهاية الأسبوع. إلى الأخبار الدولية، نفت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط مضيق هرمز، محذرة من أن أي تحرك بحري يخالف الضوابط المعلنة سيواجه بقوة. وفي السياق نفسه قال الحرس إن التصريحات الأمريكية بشأن عبور سفن تجارية لا أساس لها، مؤكدا أن القوة البحرية الإيرانية هي الجهة المسؤولة عن تحديد مسارات العبور وضمان سلامتها. وفي تطور متصل أعلن الجيش الإيراني أن مدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من المضيق بعد إطفاء راداراتها قبل أن توجه إليها تحذيرات لاسلكية. وبحسب التلفزيون الإيراني أطلقت طلقات تحذيرية بصواريخ وطائرات مسيرة في محيط القطاع الأمريكية. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في الممر المائي. بالانتقال إلى لبنان، قال الشيخ نعيم قاسم إنه لا وجود لوقف إطلاق نار فعلي في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، مؤكدا أن بلاده تحتاج ضمانات لأمنها وسيادتها. وشدد قاسم على أن لا وجود لما يسمى الخط الأصفر، معتبرا أن التفاوض المباشر خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي جنوب لبنان أعلنت المقاومة خوض اشتباك من مسافة صفر مع قوة إسرائيلية قرب دير سريان واستهداف تجمعات ومواقع قيادية بصليات صاروخية وطائرة مسيرة. سياسيا أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أي لقاء مع نتنياهو يتطلب أولا اتفاقا أمنيا ووقف الهجمات الإسرائيلية، في حين شدد رئيس الحكومة نواف سلام على حصر السلاح بيد الدولة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة، حيث استهدفت مسيرة مجموعة من السكان في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد شخص، في حين قتل آخر بقصف في حي الزيتون. كما أطلقت قوات الاحتلال النار في منطقة العطاطرة، ما أدى إلى استشهاد شخص. وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم 10 من تشرين الأول أكتوبر، حيث بلغ عدد الشهداء 832 وأكثر من 2354 مصابا. كان هذا كل ما لدينا إلى اللقاء.

0: الدويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: الدويم FM سبونسر.
3: زيت زيتون.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله. والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل. أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل. أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم. أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. سيصلى عليه يوم غد الأربعاء 6/5/2026 في مسجد الإمام علي رضي الله عنه في لكنبة بعد صلاة الظهر، كما سيتم الدفن بعد ذلك في مقبرة ركود. تقبل التعازي للرجال بعد صلاة العشاء في منزل شقيقه هشام حلوم على العنوان 81 بيلا أفنيو فيلاوود، 81 بيلا أفنيو فيلاوود. ويوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء الأيام الأول والثاني والثالث في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفنيو فيلاوود، 135 بيلا أفنيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

0: راجعون.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل غنطوس في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج علي محمد غنطوس رحمه الله. تقبل التعازي للنساء الأربعاء 6/5/2026 من الساعة 3 وإلى الساعة 9 مساء في منزل شقيقته الحاجة فتاة محمد غنطوس أرملة المرحوم الحاج محمد العتر على العنوان 29 ويلبر ستريت غرينيكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته آمين.

مستمعين الكرام، من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع لما تيسر من القرآن الكريم من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

معهد الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية في تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، ويتولى التدريس أساتذة مختصون، وذلك كل يوم 2 وخميس من الساعة 7 إلى 8 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، ويتولى التدريس أساتذة مختصون. رسوم الاشتراك لكل فصل دراسي $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم التالي 9793330 أو إرسال إيميل على info@darulfatwa.org.au.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، نبدأ اليوم بعون الله تعالى بشرح كتاب البيوع من كتاب الإمام القاضي أبي شجاع الشافعي، وتعلم أحكام البيع مهمة، لا سيما لمن يتعاطى البيع والشراء، وكذلك تعلم غير ذلك من أنواع المعاملات. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها على إجراء العقود على الطريق الشرعي، وإلا فلا يخفى ما توعد الله من تعدى الحدود. وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يمر في السوق ويمتحن الناس بأمر المعاملات، يسأل البائع: إذا باعك فلان كذا بكذا ما هو الحكم؟ يمتحنهم في أمور المعاملات، وكان يقول: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. كان يقول: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه، لأن الغش والخيانة والكذب والمعاملات الفاسدة هي التي تسبب العداوة والنزاع بين الناس. كم من أناس عادوا بعضهم البعض بسبب المعاملات الفاسدة. وعرف عن المسلمين يا أحبابنا فيما مضى المعاملة الحسنة، صدق التجار، لا سيما كما تعلمون في بلاد أندونيسيا وماليزيا. هذه البلاد فيها ملايين المسلمين، وهذه البلاد ما فتحت إلا بالمعاملة الحسنة من قبل التجار اليمنيين الذين كانوا يترددون إليها وكانوا يقيمون البيع والشراء. فالناس عجبوا من صدقهم وأمانتهم فدخلوا في دين الله أفواجا. فتعلم أحكام البيع والشراء أمر مهم حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله. قبل أن يدخل الإنسان في أي أمر، قبل أن يدخل المسلم في أي معاملة، واجب عليه أن يتعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. يجب على كل مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. نبدأ بكتاب البيوع. البيع لغة مقابلة شيء بشيء، كما قال الشاعر: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي، ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي، يريد بهذا مقابلة الشيء بالشيء، المهجة أي القلب الفؤاد. وأما شرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد قيد الشرع هذا البيع بأل التعريف وأحل الله البيع. التقييد بأل التعريف أو أل العهدية يفيد أنه لا يحل كل بيع إلا البيع المعهود، وهو البيع الذي استوفى الشروط والأركان. وأحل الله البيع، وأحل الله البيع معناه أي البيع المخصوص الذي استوفى الأركان والشروط، هذا معناه. فهذا ليس كل بيع يحل، هناك بيوع محرمة لا تصح ولا تجوز، فالإنسان عليه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من البيع قبل أن يدخل في أحكام البيع والشراء في أمور المعاملات. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله البيوع ثلاثة أشياء، يعني أن البيوع ثلاثة أقسام: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف بالذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذه أقسام البيع. قال البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، يعني بيع عين يعني شيء، بيع عين مرئية للبائع والمشتري، هو رآها وأنت رأيتها فهذا جائز، كان يقول له بعتك هذا الفرس بكذا، هذا جائز لأنه لا غرر فيه، لا غرر فيه، والغرر يدخل فيه الشيء المجهول. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ما فيه خطر يعني للحصول عليه، فهنا لا يحصل غرر، يعني لا يحصل فيما بعد نزاع، لأن هذه العين مشاهدة، أنت رأيت الفرس والبائع هو الفرس له أيضا أمامه، قال له بعتك هذا الفرس بكذا، هنا لا يحصل خداع، بل أنت رأيت وهو رأى. هذا أول نوع من أنواع البيوع، وهذا جائز. وإذا لم يرياها عند العقد ولكن رأياها قبل ذلك بزمن لا تتغير فيه هذه جاز. لو إنسان مثلا رأى عن شخص عنده مستودع وشاف عنده صناديق خيار مثلا مستفين، طلعوا شافهم وهذاك البائع هو عارض للبيع، بعد الظهر أو تاني يوم قال له أنا بدي أشتريهم منك، فقال له بعتك صناديق الخيار اللي عندي بالمستودع بمبلغ كذا، هو شايفهم فاشتراهم منه بحسب الغالب أنه لبعد الظهر أو لتاني يوم ما بيحصل، لا تفسد، لا يحصل ذلك التغير، فيصح ولو كان عند العقد منه شايفهم لأنه شايفهم من قبل. أما لو كان بعد مدة طويلة مما أنه يخشى يكون فسد ما بيمشي الحال. ويشترط أن يكون البائع والمشتري بالغين عاقلين بنص الشافعي، بنص الإمام الشافعي رضي الله عنه، لابد من أركان البيع أن يكون البائع والمشتري بالغين عاقلين، فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه في مذهب الشافعي رضي الله عنه. ما معنى لا يصح بيع الصبي وشراؤه؟ يعني لا يصح أن تشتري من الصبي ولا أن تبيع عليه بضاعتك، في مذهب الإمام الشافعي الولد الذي دون البلوغ لا يصح أن تشتري منه شيئا ولا أن تبيع عليه بضاعتك، هذا في مذهب الإمام الشافعي بنصه. أما في بعض المذاهب كما في مذهب أحمد قالوا يجوز بيع الصبي وشراؤه بإذن وليه. في مذهب الإمام أحمد لو أذن الولي لابنه بالبيع يصح أن يبيع الولد عند ذلك، لو كان عنده محل ثم وضع ابنه بالمحل قال له بع يا بني، أذن له بالبيع يصح عند الإمام أحمد، أما في مذهب الإمام الشافعي لا يصح. أو كما يحصل في بلادنا يرسلون ولدا عمره 7 سنين أو 8 سنين إلى المحل فيشتري للأهل، هذا في مذهب الشافعي لا يصح، أما في مذهب أحمد يصح بإذن الولي. قالوا بعض العلماء يصح أيضا، بعض الشافعية اختاروا هذا يعني بإذن الولي، قالوا إذا لم يغبن هذا الصغير، والغبن معناه الخداع، يعني إذا كان غبنه في البيع يعني خدعه. بتلاقي أحيانا ولد صغير يذهب للشراء صاحب المحل شو أشياء ما عم تنبع من عنده بيعطيها، بده ينفق بضاعته فبيعطي البضاعة الكاسدة اللي ما عم تمشي بيعطيها ويأخذ منه المال، فالولد يصاب أحيانا بحزن لا يريد الولد أن يشتري هذا الشيء. فلذلك الشافعي رضي الله عنه تمسك بأمر أنه لا بد لصحة البيع أن يكون الولد بالغا عاقلا. أما المجنون فلا يصح في جميع الحالات، فإذا يشترط في البائع والمشتري أن يكون بالغا عاقلا. وقلنا أجاز بعض الأئمة بيع الصبي لدون البلوغ إذا كان بإذن وليه، كما أنت تفعل اليوم تعطي ولدك اللي عمره 8 سنين و9 سنين تعطيه مال خارجية، فهو بيشتري من المدرسة، بيشتري هو من المحل الدكان اللي بقلب المدرسة يشتري هو ما يريد، بيشتري بوظة بيشتري غير ذلك يأكل، هذا يجوز في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. وأما القسم الثاني قال وبيع شيء موصوف بالذمة فجائز، وهذا يقال له بيع السلم، هذا يقال له بيع السلم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. يعني لا يقول له بعتك هذا، ولا يقول له بعتك ثوبا لي في البيت صفته كذا وكذا، بل يلتزم في ذمته، يقول ذاك الشخص أسلمتك هذا ما بثوب صفته كذا وكذا، يعني بيوصف الثوب بوصف يخرجه من الجهالة، تسلمني إياه في يوم كذا في مكان كذا، هذا اسمه بيع السلم وسيأتي تفصيله إن شاء الله، هذا بسموه يعني ملتزم في الذمة. قال إذا وجدت الصفة على ما وصف به، أي إذا أحضر له الشيء على حسب الوصف، أما إذا أحضره على غير الصفة التي وصفها كأن يقول بعتك ثوبا صفته كذا وكذا ثم بعد هذا يعطيه وصفا أو يرى الثوب مختلف عما وصفه له، هنا يرد له المال، يستطيع إن إذا قال له أسلمتك هذا المال بثوب صفته كذا وكذا، هو عم بيجيب بضاعة من بلد، قال له أنا أسلمتك هذا المال بثوب صفته كذا يكون معمول من قطن أو كذا وبدي الألوان تكون كذا وكذا، بيوصف وصف دقيق يخرجه من الجهالة المطلقة، على بعد ما يعطي الوصف واتفق معه أنه بيسلموا إياهن بتاريخ كذا، إجا وقت الاستلام لا الثوب على خلاف الوصف الذي وصف له، فهنا لا يصح، يعني يسترد ماله وذاك ملزم بأن يرد له ماله. أما إذا قال له بعتك ثوبا صفته كذا وكذا ويعطيه وصفا ينفي الجهالة عن الشيء، هذا جائز أيضا، بشرط إذا وجد الشيء على ما وصف به عند ذلك يثبت البيع. مثلا أنت تكون بحاجة إلى هاتف نقال الموبايل، شخص يقول لك أنا عندي موبايل أبيعك إياه، هو مثلا نوكيا 5210 صار له 6 أشهر قديم كذا وكذا لونه هيك، لو أعطاك الوصف كله فأنت قلت له أنا أشتريه منك أدي بك بيعه، قال لك $100، قلت له هيدي $100 أعطيته $100. هلا هذا شو صار اسمه؟ أنت اشتريت من غير أن ترى، أنت اشتريت من غير أن ترى. هنا قال العلماء عندما يحضره لك إذا كان على حسب الصفة التي وصفها لك ثبت البيع، أما إن كان يختلف فلك الخيار، يعني إما أن تقبل وإما أن تقول أنا لا أريده، هذا على خلاف الصفة التي وصفتها لي لا أريده. أما إذا كان على وفق الصفة التي وصفها لك ثبت البيع. والأمر الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، مثل بيع البناء الذي لم يبنى بعد، شقة على الخريطة. كثير من الناس الآن يبيعون شقة على الخريطة، هذه لا تصح لأن هذا يدخل في بيع المعدوم، لا هو موجود لا هو المالك شايفه ولا مين ولا المشتري شايفه، هذا يدخل في بيع المعدوم لا يصح. يعني القسم الثالث هو بيع عين غير ملتزمة بالذمة ولا هي مشاهدة، إما البائع لم يشاهدها وإما المشتري أو كلاهما فهذا فاسد، وهذا للنهي عن بيع الغرر. إذا قال له بعتك فرسي الذي في الإسطبل بمبلغ كذا وهو لا يعرفه، هذا على قول لا يجوز لأن هذا يدخل في بيع الغائب. والمشهور عند الشافعي رضي الله عنه عدم صحته، وله قول مخالف له أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة. وفي هذا العصر لولا هذا القول لضاق الحال على الناس، كم أكثر المعاملات أنت بتعمل هلأ الأوردر على التليفون، بدي من عندك قطع سيارة مثلا، السيارة بتعطيه اسمه والموديل وكل شيء، هو يبعثه لك فترسل له المال وهو يبعث لك البضاعة. هذه في الأصل في قول عند الشافعي أن ذلك لا يجوز لأنك لم ترى ما اشتريت، وعند الأئمة الثلاثة قالوا يجوز ولكن لك الخيار بالرؤية، في شيء اسمه الخيار بالرؤية، يعني عندما ترى البضاعة أما تقول له لا أنا هذه ما بدي إياه، وأما أن ترضى بالمبيع، إما أن ترضى به وإما أن لا ترضى، يكون لك الخيار بالرؤية. وأما بالنسبة لأركان البيع قلنا نحن بائع ومشتري بيكونوا بالغين عاقلين، هذا من شرط البائع والمشتري. وأما بالنسبة للأركان يبقى أمر وهو الصيغة، عند الشافعي رضي الله عنه يشترط أن يقول البائع بعتك كذا بكذا، هذه اسمها الصيغة، مش المقصود الذهب والفضة. الصيغة يقصد بها العلماء يعني الإيجاب والقبول، لما يقول له بعتك كذا بكذا وذاك يقول له قبلت أو رضيت، أو يقول خذ هذا بكذا، ما شرط بعتك، يمكن يقول له خذ هذا بكذا، أو ملكتك هذا بكذا وذاك يقول قبلت أو اشتريت. عند الشافعي رضي الله عنه هذا شرط، عند الشافعي إذا ما حصلت الصيغة لا يصح البيع. شوف كيف سبحان الله اختلاف الأئمة رحمة للأمة، لأنه في بعض المذاهب وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه اختاروا صحة التعاطي والمعاطاة، يعني تعاقد الجانبين بلا لفظ، قالوا لأنه ما ورد في الحديث اشتراط اللفظ، يعني عند هؤلاء قالوا لو أن شخصا ذهب إلى المحل فرأى عنده بضاعة بيكونوا حاطين عليها السعر، أخذ البضاعة وذهب إلى البائع من غير أن يتكلم، ناوله المال وأخذ ذلك الشيء وخرج. هذا عند الشافعي ما صح. أما بعض أصحاب الشافعي وكمذهب أبي حنيفة اختاروا صحة التعاطي والمعاطاة، يعني التعاقد من الجانبين من غير لفظ، ما بيقول له بعتك وبيقول له اشتريته. هلا كثير من الناس قد ايه ثمن هالقطعة بيقول له كذا، بيدفع له مال على السكت وبياخد البضاعة. هذا يصح، يصح عند غير الشافعي رضي الله عنه. ثم هناك بعض الفوائد تتعلق في هذا الباب. أحيانا قد يدفع الإنسان المال للبائع ما بيكون عارفين ثمن البضاعة، يدفع له المال ويأخذ الغرض ثم ذاك يدفع له الفرق، يعني كأن أعطاه $100 وأخذ غرض منه عارفين أدي ثمنه، فذاك يأخذ ثمن الغرض ويرد له الباقي، فيعرف عند ذلك المشتري، يعرف عند ذلك ثمن الغرض. هذا يصح. الكتاب لو أراد إنسان أن يشتري كتاب الأفضل أن يتصفح أوراقه ولو بشكل سريع، يتصفح الأوراق. وعند بعض العلماء يصح شراء الكتاب من غير تصفح أوراقه. أو أحيانا قد تشتري أغراضا متعددة فتدفع الثمن الإجمالي، هذا عند بعض الشافعية أيضا يجوز. أنت عم بتروح على محل بتتناول بضاعة بتحمل، فبعد ما أنت تشتريها ذاك يحسب لك الثمن الإجمالي فتدفع له الثمن الإجمالي، هذا يصح أيضا عند بعض الشافعية. قال رحمه الله: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، يعني أنه يصح بيع كل شيء طاهر، كمان من شروطه بده يكون طاهر، ما بصح بيع النجس. عينا، لما نقول طاهر عينا يعني هو عينه طاهر ليس نجسا، هذا الشيء بده يكون هو طاهر العين. وإن لم يكن طاهر العين يطهر بالدباغ ويقصد للمنفعة. الجلد جلد الميتة هو نجس، ولكن إذا دبغ يطهر. كيف يكون الدباغ؟ بإزالة، بنزع الفضلات ثم بعد هذا يغسل، بيصير حكمه بعد نزع الفضلات والشعر وما عليه من شحوم الأشياء كلها بشلوها، فيصير حكمه كحكم الثوب المتنجس، بده يكون بحيث لو نقع في ماء لم ينتن بعد ما يزيلوا الفضلات عنه ويزيلوا الشعر، لأن الشعر قال العلماء لا ينقلب طاهرا بالدبغ، بعد ما يشيلوا الفضلات والشعر بصير حكمه حكم الثوب اللي أصابته نجاسة، يعني بصير بده غسيل بس بالماء يطهر. إذا كان دبغ يصح بيعه كذلك. وبده يكون يقصد للمنفعة، أي له منفعة مقصودة. حنيجي شرح شمعت منفعة مقصودة. وأيضا يستطاع تسليمه إن كان مملوكا للعاقد، هو ملكه هذا الشيء يبيعه، أو له عليه ولاية يعني موكل، أو هو وصي. الوصي على مال اليتيم مثلا قد يبيع بعض الأشياء لمصلحة اليتامى، هو له هنا وصاية. كذلك قد يكون الشخص له ولاية على المبيع من طريق المالك، هو وكله بأن يبيع له هذه الأغراض. فيشترط في البيع أن يستوفي الشروط المذكورة. وللبيع 5 شرائط هي: كونه طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مملوكا له أو في معناه، يعني إن كان له عليه ولاية، والقدرة على تسليم المبيع، فالذي لا يستطاع تسليمه لا يجوز بيعه، كبيع طائر له طار من القفص بعد أن طار باعه، هذا لا يجوز. سام بيكون في عنده عصفور بالقفص جميل، شخص قال له بعنيه، قال لا أريد، ثم بعد فترة هذا العصفور طار من القفص، قال له أبيعك العصفور الذي كان عندي في القفص بمبلغ كذا، هذا لا يصح، لأنه لا يستطيع أن يسلمه. أو إذا إنسان اصطاد سمكة كبيرة فقال له شخص بعني إياها، فوقعت منه نزلت في الماء، فقال له بعتك إياها بعد ما نزلت بالماء، ما بصح. نحن بيستعملوا عبارة بلادنا بيقولوا بيعوا سمك ببحره، يعني هو سمك بالبحر لا يصح بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه. أو الحمام الطائر أيضا لا يستطيع أن يسلمه إياه فلا يصح، حنيجي إن شاء الله على تفصيل في هذا الأمر. وكذلك كون المبيع معلوما فبيع المجهول لا يصح، والغائب لا يصح بيعه، واختلفوا فيه لأن فيه شيئا من الجهالة. وذكرنا نحن خلاف العلماء في بيع الغائب، أن الشافعي قال لا يصح، الأئمة الثلاثة قالوا يصح، وله الخيار بالرؤية، عند الرؤية إما أن يمضي بالعقد وإما أن يرجع. وخرج بقوله طاهر النجس فلا يجوز بيعه، مثل بيع الخمر لا يصح بيع الخمر، وبيع الإسبيرتو لأن الإسبيرتو هو روح الخمر لا يصح بيعه كذلك، مثل بيع الكلب لأن الكلب كمان نجس العين، مثل بيع الخنزير لا يصح بيعه. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يصح بيعه. أما إذا إنسان بده يحصل كلب لغرض جائز في الشرع مثلا للصيد أو للحراسة فيحصله بغير طريق البيع والشراء. ولما قال منتفع به أخرج الشيء الذي لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، كحبة قمح أو حبتين ما بصح بيع، لا لأنه ما في منفعة معتبرة. فالنجس لا يصح بيعه كالدم لا يجوز بيعه، حتى ولو كان الشخص محتاجا للدم لا يحصله بطريق البيع والشراء إنما بطريق التبرع. يعني كما يحصل في بلادنا هناك ما يسمى بنك الدم، يذهب الشخص يريد أن يشتري وحدات من فئة معينة، هناك يبيعونه الدم كل وحدة إلى مبلغ معين وحسب النوع كمان الفئة. إذا أراد أن يحصل على الدم مضطر عليه يحصله بغير البيع والشراء، يقول له أنا أتبرع لك بالمال وأنت تتبرع لي بالدم، هذا يصح بالتبرع ليس بالبيع والشراء. والدم نجس على جميع المذاهب وبيعه من كبائر الذنوب، وكذلك الميتة والخمر والبول لا يصح بيعها. فقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فإذا الخمر ما بصح بيعه لنجاسته، والإسبيرتو هو روح الخمر فلا يصح بيعه أيضا، والميتة الميتة كل حيوان فارق الحياة إلا المأكول المذكى، الشيء الذي يؤكل مثل الحيوان الذي يؤكل كالبقر والغنم إذا كان زكي زكاة شرعية إذا منه نجس. أما غير ذلك الحيوان لمنه مأكول إذا مات هذا نجس ميتة بينعاد، والحيوان المأكول إذا لم يزك زكاة شرعية مثل بالكهرباء قتل أو بالضرب هذا أيضا ميتة، هذا نجس لا يصح بيعه. فعم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلع بها السفن؟ يعني نحن إن اشترينا شحوم الميتة لا نشتريها للأكل، يعني لا نأكلها، إنما تطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. هذا الشحم تاع الميتة شو بيعملوا فيه؟ كان يحطوه بقلب الفينوس، وكان بيشعلوا فيه الفينوس، يعني بيستعملوه للمصباح يستصبحون به. عم بيقولوا له النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشترينا الميتة ليس للأكل، إنما ندهن بها السفن والجلود ونستعملها للمصباح. فقال النبي لا، هو حرام، يعني حتى لغير غرض الأكل هو حرام. لا، لأنه هذا نجس، نجس العين. أما المتنجس فيصح بيع ما يمكن تطهيره كثوب تنجس بالبول يصح بيعه ولو قبل تطهيره، لكن يقول له حتى للمشتري هذا الثوب أصابه البول، أنت تطهره، بعتك إياه بكذا. لا بصح، لأن هذا يطهر بالغسل، ثوب أصابته نجاسة هو عم ببيعه، هذا ما صار نجس العين، إنما اسمه متنجس، منه نجس العين، يعني إذا انغسل بالماء يطهر. أما نجس العين لو انغسل بالماء لا يطهر. لو إنسان جاب كلب أو خنزير وصب عليه الماء هل يصير طاهرا؟ لا يصير طاهرا، لأنه نجس العين. أما الثوب لما أصابته النجاسة تنجس، صار متنجسا، يصح بيعه ولو قبل تطهيره. ولكن ماذا يقول للمشتري؟ يقول له هذا تنجس، أصابته نجاسة، أن تغسله ويبيعه. أما الذي لا يستطاع تطهيره فلا يجوز، كالزيت الذي وقعت فيه فأرة وماتت ولو كان طنا فلا يجوز بيعه. الزيت الماء، يعني الزيت إذا وقعت فيه فأرة وماتت لو كان طن هذا تنجس لا يصح بيعه ولا يجوز بيعه. يعني لو إنسان عنده خزان كبير من الزيت وعم بيعبيهم ببراميل، فوقع في الخزان هذا الكبير لو كان بساع كتير وقع فيه فأر، وقعت فأرة فماتت فيه، تنجس كله، بده يكبه، تنجس لأنه مائع، هذا الزيت المائع وقعت فيه فأرة فماتت فيه، تنجس لو كان طن، لو كان أطنان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن، فأرة وقعت بالسمن وماتت، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني بتأور مكانها، بتشينها بتكبها وبتأور مكانها إذا كان جامد السمن، والباقي تستطيع أن تستعمله. وإن كان ذائبا قال فأريقوه. بعيد الحديث، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري ومسلم، عن الفأرة تموت في السمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا يعني مائع فأريقوه. فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته، لو كان في مجال أنه يتطهر ما كان قال النبي أريقوه، لأنه إضاعة مال، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فإذن هذا الدليل، المائع عم نحكي غير المي، الماء إذا وقعت فيه فأرة وكان مثل خزان كبير وماتت فيه، هذا أحكامه تختلف، ينظر إذا حصل تغير للماء تنجس، وإن لم يتغير الماء لا يتنجس. أما اللي عم يحكي نحن هلأ بالمائع مثل الزيت، هذا المائع إذا وقعت فيه نجاسة تنجس، ولا ينظر إلى التغير ولا ينظر إلى الكمية. والجلد المضبوغ قبل غسله بالماء يجوز بيعه، أما قبل دبغه لا يجوز، أن يكون نجس العين ذكرناها. الإسبيرتو لا يجوز بيعها، ويشترط كذلك في البيع أن يكون منتفعا به ولو في المستقبل كالجحش الصغير. هلا الجحش الصغير لو كان أنت اشتريته صغير كتير لا ينتفع به الآن، بس أنت في المستقبل بدك تعول عليه ينتفع به في المستقبل، يجوز بيعه. ويشترط أن يكون مملوكا أو للعاقد عليه ولاية، فإذا باع مال شخص بدون إذنه فلا يجوز، وهذا اسمه بيع الفضولي، هذا اسمه بيع الفضولي. قد تحصل نحن ببلادنا بيكون إنسان واقف مع صاحبه على البسطة، فذاك المالك ينشغل، بيجي تليفون بيترك البسطة بيفوت لجوا، بيجوا ناس عم يشتروا، فذاك يبيع بيقول له تعوا اشتروا، يبيع الناس من غير إذن، من غير أن يكون له على المبيع ولاية بالتوكيل مثلا، هو يتطفل يدفعه الفضول فيبيع بغير إذن، هذا لا يجوز. ولكن قال العلماء إذا بعد أن باع، مع أنه حرام لا يجوز، إذا المالك صاحب البضاعة رضي بالبيع قالوا يجوز، إذا رضي بالبيع قالوا يجوز. والدليل على أنه لا يجوز بيع الشيء الذي هو حرام أكله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم أكل ثمنه، رواه أبو داود. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم أكل ثمنه، فكل شيء يحرم أكله يحرم أن يبيعه الشخص، الخمر والميتة والخنزير لا يجوز. لو كان الإنسان عم ببيع لحم الخنزير لمن يأكله هو لا يجوز له أن يبيع أصلا، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: ولا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيره كجلد الميتة أو لا كالكلب ولو كان معلما والخنزير والخمر، فالعين النجسة لا يجوز بيعها. عند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يبيع الإنسان الكلب ولو كان علم للاصطياد، يعني صار فيه منفع من ناحية الاصطياد، ولا يجوز هبته ولا يدخل في الملك، ولا تجوز أيضا هبة الدم إلا عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والجلود الميتة إذا عنده جلد ميتة إذا بده يبيعه ويكون معاملة صحيحة، أول شيء ماذا يفعل له؟ قلنا الدباغ، يدبغه. الدباغ يكون بإزالة الفضلات، الشعر والشحومات كلها بشيله، بصير حكمه حكم الثوب المتنجس، هون يجوز بيعه مثل ما ذكرنا، بس بيكون حتى يطهر يحتاج لأن يغسل. وأما الخمر بعد أن يصير خلا يجوز بيعه. فإذا عصر عنبا بنية الخل فلا يجوز بيعها ما دامت خمرا. العنب بعد ما يعصر الإنسان إذا بيخليه على جنب بعد شي 40 يوم، يعني بتمرق بفترة بهالمرحلة بتصير خمر بعدين بتتخلل. شو معنات بتصير خمر؟ حسب طبعا البلاد، البلاد الحارة بيحصل التخمر بسرعة. لو إنسان عصر تفاح، عصر تفاح، لو إنسان عصر العنب وتركه بس تتركه لحاله بيمرق لفترة ببلش ينش، بيطلع الصوت نشيش. النشيش يعني صوت غليان الشراب مش على النار، لا إنما هيك بلش يفور يفور يعني. بهالحالة هيدي لما يكون مرحلة النشيش بيكون خمر، هون بينبسطوا فيه اللي بيشربوا الخمر، هو عم بيفور هيك بيشربوه فيتلفوا عقولهم بهالمرحلة هيدي اللي هي الخمرية. أما إذا انطرط بعدين لحاله بيرجع بروق بصير طعمته حامضة، شو بيكون صار؟ خل، يجوز بيعه عند ذلك. ففيك تبيعه لما بيصير خل، بس ما فيك تبيعه لما بيكون خمر. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اجتنب كل شيء ينش. أنت بس تكبس شيء داخل البيت إذا كان مرأ بمرحلة التخمير يعني عم بيفور عم بنش، اتركه بعدين لحاله بيرجع بيروق بصير طعمته حامضة. أنت لما بتكبس بالبيت شيء بتلاحظ أنه قام تبلش تاكله، أنت لما بيصير حامض بيكون صار إلى تخلل، يعني بيكون تخلل يجوز عند ذلك. أما لو جبت أنت عصير تفاح عصرت وانطرت بعد فترة أن بلش ينش، في هذه المرحلة تتركه تبتعد عنه. وقت ما بيكون هالشراب عم بنش ويغلي تتركه لأنه يكون في هذه الحال خمرا، بعد ما يروق بصير حامض يصير خلا يجوز بيعه عند ذلك. وإذا شخص هلك له 1000 بقرة من غير ذبح فإذا سلخها فلا يجوز بيع جلودها قبل الدبغ. 1000 بقرة ماتوا، صار عليهم مصيبة سمموا ماتوا كلهم، إذا بده يستنفع بالجلود هالجلود بعد ما بيشيلها من عن البقرة ما في بيع دغري، هيك بده ينزع الفضلات عنها حتى يصح بيعها، لابد أن يكون بعد الدباغ. قال وما لا منفعة فيه، أيضا لا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا، وعدم منفعته لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها مثل الخنفساء والحية والعقرب، ما بصح بيعهم. ما في الإنسان يبيع حية، ما في إنسان يبيع عقرب، ما في إنسان يبيع هذه الخنفساء السوداء، لا يستطيع لأنه لا يوجد فيها منفعة. وكذلك الحداء والذئب والصقر لأنه ليس فيها منفعة معتبرة ولا عبرة بما يذكر من منافعهم. قد بعض الكتب يذكرون بعض المنافع لها بس هذه ليست معتبرة. أيضا الحداء والصقر والذئب لا يجوز بيعه. شو هي الحداء؟ الحداء هو طائر معروف يعني، وهذا الطائر يطير ويصيد الجرذان يعني بينكب على الجرذان ويصطادها. وقال بعضهم إنه كان يصيد على عهد سليمان عليه السلام، وكان من أصيد الجوارح، بينقض على الفريسة ويلتقطها، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان عليه السلام. والجمع حدأ، وفي الحديث 5 يقتلن في الحل والحرم. لو كان إنسان محرم بالحج بيقتلن، لو كان الإنسان منه محرم بالحج كمان بيقتلن. وعد منها الحداء أو هذه التي نسميها الحداء، لو قلنا هذا الطائر الذي ينقض على الجرذان وكان من أصيد الجوارح، هذا قد يؤذي الشخص، أنت وحامل شيء بإيدك أحيانا قد ينقض عليك فيؤذيك، هذا قتله جائز. وبيعه لا يصح بيعه لأنه لا منفعة فيه. ولا يجوز بيع سبع كالأسد والنمر والغراب غير المأكول. الغراب في نوعين من الغراب، في غراب بيأكل الجيف، هذا بيجي على الجيفة الميتة فيأكل منها، هذا لا يجوز أكله. في غراب الزرع بيأكل بس حبوب مثله مثل بقية الطيور، هذا يؤكل. فالغراب غير المأكول لا يصح بيعه، الأسد والنمر لا يصح بيعهما كذلك. ويجوز بيع الضبع فهو يؤكل، ويجوز بيع الثعلب، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، لأن الضبع يؤكل عند الشافعي رضي الله عنه فيجوز بيعه. فلا ينظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش للنبل، يعني لو إنسان عم بيشتري الغراب بس أنا أقصد منه الريش بدي أستعمله للنبل لا يصح كذلك. أما ما ينتفع فيه كالفهد للصيد والطاووس للأنس في لونه والفيل للقتال على قول، هذا يصح بيعه، وكذلك النحل للعسل أيضا يجوز بيعه. ويجوز هذا النحل إذا بعته مجموعة النحل فيخرج لك عسلا يصح بيعه. النحل ينتفع به لهذا الغرض، العسل فيه فوائد عظيمة، العسل فيه شفاء، فيه منافع عظيمة، لو إنسان باع النحل لأجل العسل أنه بيطلع عسل يجوز هذا. وبيع الشيء لمن تعلم أنه يريد أن يعصي به لا يجوز، كبيع السم لمن تعلم أنه يريد أن يقتل به الناس، هذا لا يجوز. يمكن إنسان يستعمل السم مثلا بيستعمله كرش مبيدات داخل المنزل لأجل الحشرات التي تكون في المنزل، عم يستعمله لغرض جائز، أما استعماله لغرض محرم لقتل الناس لا يجوز. فلو أنت بتبيع هذه الأدوية التي تستعمل لقتل الحشرات، إذا أتى إليك شخص يريد أن يشتريها ليقتل إنسانا لا يجوز أن تبيعه، لأن هذا من جملة الإعانة على المعصية. لو كنت تبيع العنب، بيع العنب جائز، ولكن علمت من هذا الشخص المشتري أنه يريد أن يعمل به خمرا لا يجوز أن تبيعه. قال عليه الصلاة والسلام: من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. من حبس العنب أيام القطاف، ما بده يبيعه هلا، بعدين بده يبيعه لإنسان بده يعمله خمر، فقد تقحم النار على بصيرة، أي هذا لا يجوز. السيجارة يجوز بيعها ولكن مع الكراهة. ولا يجوز بيع ما لا يقصد للانتفاع به لقلته كحبتي حنطة، ولا ننظر أنه قد ينفع إذا وضع في فخ ومع هذا، يعني أديش هي حبة أو حبتين ما بصح بيعها لقلتها لأنه ما في منفعة، ما بصح بيعها، ولكن مع أنه هي قليلة جدا لا يجوز غصبها ولا سرقتها. حبي ولا حبتين ما فيك تأخذهم بغير طيب نفس من الشخص، يعني لا يجوز غصبها. فإذا غصب شيئا من هذا ثم تلف وجب عليه أن يرد له مثلها. ولا يجوز بيع الثريات التي عليها تماثيل، مثلا بعض الثريات بيجي عليها تماثيل لا يجوز بيعها. هذه الأصنام قلنا يعني التماثيل الصور مجسمة لا يصح بيعها، ما بيقدر الإنسان يشتري هذه التماثيل المجسمة. أي شيء فيه يعني حياة فيه روح إذا عمل منه مجسم لا يجوز بيعها. لو إنسان عمل مجسم لحيوانات لا يجوز بيعها، حتى لعب الأولاد الصغار اللي هي في ألعاب مجسمة هذه أيضا لا يجوز بيعها، دبدوب ولا أرنوب ولا غير ذلك لا يجوز بيعه، هذا الذي يكون مجسما. كذلك الألعاب الصغار بتكون صور أشكال أشخاص، أو مثل لعبة الباربي مثلا كما هي كاملة صورة كاملة، هذا أيضا لا يجوز بيعه. ما استثناه العلماء هو لعب البنات الصغار للبنات الصغار، هذا الذي استثناه العلماء. بنت لعبة بنت، هي لعبة بنت صغيرة، تعطيها لبنت صغيرة دون البلوغ حتى قالوا تتعلم على تربية أمور، يعني التربية وتدبير أمور المنزل تتعلم بهالأشياء، يجوز لعبة بنت صغيرة لبنت صغيرة، هذا فقط المستثنى. أما البابي منه بنت صورة بنت صغيرة، صورة بنت كبيرة، فلا يجوز بيعهم. والخبز المحروق لما يصير أسود لا يجوز بيعه، لأنه لا منفعة فيه، بل يعني هذا فيه ضرر. الخبز المحروق ما حدا يقول إنه هذا الخبز المحروق الأسود إن أنا بدي أكله إنه أنا عم بتقشف عم بزهد، هذا حرام أكله، لا يجوز، لأن هذا يضر ولا ينفع. نقف إلى هنا إن شاء الله، نكمل غدا بقية أمور البيع والمعاملات. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
2: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنتناول اليوم إن شاء الله سورة النصر بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. شيخ فواز، إذا ممكن نبين لمستمعينا الكرام عن هذه السورة إذا هي مكية أو مدنية.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالنسبة لي يعني مكان نزول هذه السورة، سورة النصر، هي مدنية بإجماع المفسرين يعني، وهي كذلك ثلاث آيات. وبنرجع منذكر أنه شو المقصود بكلمة أنها مدنية، مكان نزولها معناته أنها نزلت في المدينة، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في المدينة، يعني بعد الهجرة، يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة

0: Sheikh Fawaz explained that Surah Al-Nasr is madaniyan by consensus. And he mentioned that although this surah was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mina, it was revealed after the conquering of Mecca, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam had migrated already to Al-Madinah when it was revealed to him. Fadilta Sheikh, لو تبدأ إن شاء الله بقراءة هذه السورة ثم نبين لمستمعين الكرام أحكام التجويد الواردة في الآيات لهذه السورة.
1: إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكم شيخ.
1: والآن
0: إذا بنبين لمستمعين الكرام أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى، نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا هذه الآية ثم تبينوا لمستمعين الكرام الأحكام الواردة فيها.
1: قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. إذا بدنا يعني ننبه مستمعينا على أنه هذه الذال هي حرف لثوي، كتير مهم أن يخرج هذا الحرف من مخرجه، يعني بيضع الإنسان طرف لسانه، طرف اللسان تحت الثنايا العليا، هذا هو مخرج الذال، لا ينبغي أن يخلط هذا الحرف بحرف الزاي، فلا يجوز أن يقال أن تقرأ هذه الكلمة إذا بالزاي، بل لابد من قراءتها على هذا النحو إذا، يعني بالحرف اللثوي. إذا جاء، جاء عندنا هون ألف لينة، يعني هي ألف المد، أتى بعدها همزة، الألف والهمزة كلاهما اجتمعتا في كلمة واحدة، الهمزة أتت بعد حرف المد، بيكون هذا المد مد متصل، حكمه الوجوب، حكمه الوجوب، يعني بسموه أهل يعني مصطلح التجويد، عند مصطلح علماء التجويد يسمونه مد واجب، يعني حكمه أنه واجب، بمعنى أن هذا متفق على زيادة المد فيه على المد الأصلي،
0: نعم.
1: متفق عليه عند القراء. هلأ هذا مده بين الأربع حركات والخمس حركات، بين الأربع والخمس حركات. نصر الله، بدنا ننتبه على النطق بالنون أن تكون بمرققة،
0: نعم.
1: لأنه هي مجاورة لحرف مفخم، يعني بعض الناس لأجل هذه المجاورة بين النون اللي هي فيها ترقيق والصاد التي هي فيها تفخيم، شو بيعملوا؟ بفخموا النون مع تفخيم الصاد. لا، لابد النون حكمها الترقيق والصاد حكمها التفخيم، فلابد من ترقيق النون وتفخيم الصاد، فتقرأ نصر الله. بعدين عندنا الصاد، الصاد فيها يعني عدة صفات ولابد من التنبه إليها. أول شيء هي من حروف الاستعلاء، حروف استعلاء، ويلزم من هذا أنها أنه فيها تفخيم. كذلك هي من حروف الإطباق، يعني يطبق طائفة من اللسان، طائفة يعني جزء من اللسان يطبق بالحنك الأعلى، هذا شو بسموه؟ بسموه إطباق. فإذا فيها استعلاء ويتولد من ذلك التفخيم، وفيها كذلك إطباق، وفيها كذلك صفير، لأنها من حروف الصفير، حروف الصفير هي ثلاثة، الزاي والصاد والسين، فالصاد هي منها، وكذلك فيها الهمس لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فالإنسان لابد أن يأتي بهذه الصفات التي هي للصاء كما ينبغي. نصر الله، الراء هون مضمومة حكمها التفخيم، لام لفظ الجلالة.

0: يا الله. كذلك هون حكمه التفخيم، ليش؟ لأن ما قبله مضموم، فإذا لفظ لام لفظ الجلالة الله يفخم إذا كان ما قبله مضموم أو مفتوح، أما إذا كان ما قبله مكسور كما سيأتي معنا هلا لاحقا بيكون اللام عندها ترقق، أما إذا كان مضموم أو مفتوح فبيكون حكمها التفخيم. والفتح عنا هون التاء هي من حروف الهمس، فحثه شخص سكت، فلابد من كمان أن يخرج مع الحرف شيء من الهواء من النفس، يعني جريان النفس، هذا معناه الهمس، أن يجري النفس مع الحرف. ثم عندنا كذلك الحاء بآخر الكلمة، كذلك من حروف، فحثه شخص سكت، كذلك هي من حروف الهمس، فلا بد من جريان النفس عند النطق بالحاء. فإذا عندنا التاء وعندنا الحاء كلاهما مهموس في هذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: بارك الله فيك. So dear listeners, there was a lot of rules of tajweed in this first verse. I will do my very best to explain those rules in English, inshallah. So the Sheikh started by saying in the first word, either the harf dhal is a harf lathawi, so you must be careful not to pronounce it as a zay. You must always, with the correct pronunciation of the letters, ensure that you are not mistaking those letters for another letter, so that, because sometimes it may change the meaning. Then the Sheikh explained in the second word, ja'a, over here we have a mad muttasil, and he said that over here it's mad wajib, so it's either four or five harakat. And then in the following word, nasru, we have first of all the noon, it's muraqqaqa, not mufakhama. And sometimes the Sheikh warned of a mistake that some beginners might make by applying tafkhim to the noon, because the following letter, the sod, you must apply tafkhim to it. So be careful, make sure that the noon is muraqqaqa, so that you pronounce it as nasru. And then the sod, the Sheikh explained that it's min huruf al-ista'la, and also it's min huruf al-hams, because it's one of the letters within the grouped letters, fahathahu shakhsun sakat. And then we have the ra, which has a dhamma on it, so this ra, you must apply emphasis, you must apply tafkhim to it as well. And the following word, lafzul jalala, over here, the lam in lafzul jalala, because the letter that preceded it had a dhamma on it, that means we must apply emphasis, tafkhim, to this lam. So we say Nasrullahi. Separate, for example, if we were to have a kasr before it and we apply tarqiq to it, like Lillahi. So there's the differentiation between the tafkhim and the tarqiq for harf al-lam fi lafz al-jalala Allah. And afterwards, we have the last word, al-fath, over here. The ta, again, is also from huruf al-hams, also the ha. And the Sheikh mentioned that when we have these huruf al-hams appear in front of us when we're reciting, it's as if our breath follows a little bit after we pronounce that letter. And that's, subhanAllah, a specific attribute for these huruf al-hams. So it's it follows it along. It follows along with the pronunciation for that letter. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو نبين معنى هذه الآية وأكيد أهمية سبحان الله هذه الصورة عندما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: القرطبي رحمه الله ذكر في كتابه التفسير، يعني تسمى هذه السورة سورة التوديع.
1: نعم.
0: هذه السورة تسمى سورة التوديع، وذكر أنها آخر آية، آخر سورة، يعني كسورة كاملة، آخر سورة نزلت جميعا كما قاله ابن عباس، وهذا الكلام موجود في صحيح مسلم. وأما آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما نقله البخاري وغيره عن ابن عباس، هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا آخر سورة كاملة نزلت على الرسول هي سورة النصر، أما آخر آية نزلت على رسول الله هي هذه الآية التي ذكرناها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
1: So dear listeners, the Sheikh was explaining the importance of this particular surah that the scholars, among the scholars Al-Qurtubi, he said, as well as others, that this is called the farewell surah, subhanAllah. Yani the farewell surah for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Ibn Abbas mentioned that it is the last surah that was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as is reported in Sahih Muslim and Ibn Umar. And then Al-Bukhari and others also related from the root of Ibn Abbas that the last ayah that was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam was ayah number 281 of Surah Al-Baqarah, which means, and guard yourselves with God-fearingness in preparation for a day, in preparation for a day in which you shall be returned to life by Allah. Then every soul shall be paid back in full what it has earned, and they shall not encounter injustice.
0: هلا قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. قال العلماء النصر معناه العون، النصر معناه العون، يعني إذا جاء العون من الله عز وجل. وأما الفتح يعني إذا جاء نصر الله، وإذا كذلك جاء الفتح المراد بذلك فتح مكة كما قال ذلك مجاهد.
1: And the Sheikh also explained that the scholars mentioned the word Nasr in the first verse means the support, the help, that is the help of Allah Azza wa Jal. And then Al-Fatah over here, the opening, is referring to the conquering of Mecca. And this was related, this was mentioned by Mujahid among other scholars as well. بارك الله فيك فضيلة الشيخ
0: آمين.
1: والآن إن شاء الله ننتقل إلى الآية الثانية، تفضلوا فضيلة الشيخ.
0: الله سبحانه وتعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت، الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، ومنذكر المستمعين على أن الراء إن كانت مضمومة أو كانت مفتوحة بتكون حكمها التفخيم، أما إذا كانت مكسورة بيكون حكمها الترقيق. فهون جاءت مفتوحة فحكمها التفخيم. ورأيت، في عنا هون الياء ساكنة، ما قبلها مفتوح ورأيت الناس، فهنا الياء هي حرف لين، وهذا الواقع اللي هون بسموه مد لين. يعني ورأيت الناس، النون هون نون مشددة، النون المشددة تغن دائما كما قال بعض أهل العلم، قالوا وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. فإذا النون المشددة بيكون الغنة فيها، يعني الغنة تظهر فيها مطلقا، يعني سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة مع الوقف، في آخر الكلمة مع متابعة القراءة، يعني مع الوصل، لابد من أن غنة النون المشددة وكذلك الميم المشددة. ورأيت الناس يدخلون، هون الدال ساكنة وهي من حروف قطب جد، فلابد من إظهار القلقلة، لكنها ليست القلقلة هنا ليست بقوتها إذا كانت في آخر الكلمة عند الوقف. يدخلون في دين الله أفواجا، هون اللام لفظ الجلالة الله، لابد أن يكون مرققا لأن ما قبله مكسور. في دين الله، ليس في دين الله، بل في دين الله أفواجا. أفواجا، الفاء هون من حروف فحثه شخص سكت، فإذا لابد فيها من الهمس، والهمس معناه كما ذكرنا جريان النفس مع النطق بالحرف. أفواجا، هون في عندي مد ومد مقداره حركتين، هذا بيدخل يعني تحت المد الطبيعي، لكن اسمه مد العوض، مد العوض لأنه عوض عن التنوين بالألف. أفواج، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. So the listeners, in the second verse, the rules of tajweed that apply in the second verse are as follows. The first word, وَرَأَيْتَ, we have over here ra with a fatha on it, so that means we must apply emphasis, tafkhim. And then on the ya we have a sukun, and before a fatha, so over here we have harfulin, and Sheikh also said that you may also refer to it as maddulin, according to the scholars. And then the second word in this verse, annas, we have noon mushaddada, so we must apply the ghunna over here. And in the third word, we have dal with sukun on it, so we have qalqala over here. And because it's within the word, then we apply some qalqala to it. It's not, for instance, when it's at the end of the word. And then fi dinillahi, we have over here for lafzul jalala Allah, before it we have a kasr. So subhanAllah, in the first verse, before lafzul jalala for the lamb, we had a dham, so it had to be mufakhama. Over here, before the lamb for lafzul jalala, before lafzul jalala, we have a kasr, so the lamb for lafzul jalala over here, we apply tarqiq. And then we have for the word afwaja, the fa is from haruf al-hams. So again, with haruf al-hams, the rule that applies is that your breath goes along with the pronunciation of this letter. And then with the end of the word afwaja, over here we have an alif, and the reason why the alif is pronounced is because we're stopping on this verse, and the tanween is not mentioned. So over here the Sheikh said that it is called mad iwad. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو نبين معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
0: الله تعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هلا شو المراد بقوله أفواجا؟ معناته جماعات كثيرة، فوجا بعد فوج، بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين. الحافظ ابن الجوزي في تفسيره عن الحسن رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل، أجارهم حفظهم الله تعالى من أصحاب الفيل، قالوا، قال العرب فليس لكم به يدان، يعني فليس لكم بمحمد يدان، أي ليس لكم به طاقة، فدخلوا في دين الله أفواجا، يعني كما ذكرنا جماعات جماعات، ليس واحدا واحدا أو اثنين اثنين، يعني صاروا يدخلون القبيلة والقبيلة، العشيرة والعشيرة في دين الله أفواجا، صاروا يدخلون فوجا بعد فوج، بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين.
1: سبحان الله. So the listeners, the explanation for the second verse is as follows, that after the opening of Mecca, the people started embracing Islam in large groups, one batch after the other. And prior to that, subhanAllah, people used to embrace the religion one or two at a time. So this was something extravagant at the time, where they were embracing Islam in large groups, in batches, as opposed to one at a time or two at a time. And Al-Hafiz ibn al-Jawzi related in his interpretation that Al-Hasan said that when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam opened Mecca, the Arabs said, should Muhammad be victorious over the people of the sacred territory whom Allah Azza wa Jal protected from the people of the elephant, then know that you have no power to stand up to him. So they embraced Islam in large batches, one after the other. Walhamdulillah Rabbil Alameen. فضلت الشيخ
0: كمان أنه ذكر بعض بعض الحفاظ مثل الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان الحكمة يمانية، وهو عند البخاري ومسلم، وهم الذين أنزل الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
1: So the listeners, Sheikh also explained as part of the explanation for the second verse of this surah that Imam Ahmad narrated that Abu Hurairah, may Allah subhanahu wa ta'ala raise his rank, said, when Surah An-Nasr was revealed, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the people of Yemen have come to you, and they are more gentle and soft-hearted. Surely the people of Yemen have faith and wisdom. And Imam al-Bukhari and Muslim mentioned that Ayah 54 of Surah Al-Ma'idah was in reference to such people. And this Ayah means, then know that Allah will bring forth a people who are highly accepted by Him, and they will love Allah a great deal. Moreover, they will be known of being humble towards the believers, powerful against the disbelievers, and they strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic. That is the grace of Allah bestowed upon whomever Allah willed, and Allah is all-knowing. Barakallahu fiqh fadilta shaykh. لو بننتقل لآخر آية من هذه السورة ونبين أحكام التجويد لمستمعين الكرام.
0: الله سبحانه وتعالى يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى فسبح بحمد ربك، فسبح يعني بدنا أمر الكسرة عند الباء لابد من إخلاصها، يعني أن يخلص الإنسان الكسرة، كسرة الباء عند النطق بها، فما بيمشي الحال يقول فسبح، فسبح يعني بباء بين بكسرة بين الكسرة الخالصة والفتحة، لا بده يكسرها مظبوط فيقول فسبح، فسبح لأنه باء مكسورة بتكون هيك تنطق بي، الباء المكسورة تنطق بي، فسبح بحمد ربك بحمد، والحاء هون فسبح بيكون فيها همس لأنه من حروف فحثه شخص سكت، بحمد ربك واستغفره، واستغفر هون الراء حكمها الترقيق، السبب أنها أول شيء ساكنة مكسور ما قبلها، عم نحكي عن راء ساكنة مكسور ما قبلها، لم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء، فهون أتى بعدها فهي هون الراء ساكنة، قبلها فاء مكسورة، بعدها هاء، لا والهاء ليست من حروف الاستعلاء، فحكم الراء هنا الترقيق، واستغفر، واستغفر، نعم، ولا بد من إظهار الهاء، يعني بعض الناس قد يكون آخر حرف ينطقه هنا هو الراء، لا لابد أن يأتي كذلك بالهاء.
2: إنه كان توابا، إنه
0: عنا هون نون مشددة، كما ذكرنا سابقا النون المشددة تغن دائما، يعني سواء كانت في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، في آخر الكلمة مع الوقف، في آخر الكلمة مع الوصل، لابد من إظهار الغنة فيها، والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتان. إنه عنا هون الهاء هيدي بسموها مد الصلة، حتى يعني يتبين لنا ما هو مد الصلة، عادة بيحطوا علامة، ففي حال أنه الهاء إذا كانت مضمومة وفيها مد صلة، لما بنقول الهاء هون يعني هاء الضمير، يعني هاء التي هي زائدة على الكلمة، فإذا هاء الضمير هون إذا كانت مضمومة بيحطوا علامة تحتها ليدل على أن هناك مد صلة، ما كل مرة بيكون عندنا هاء ضمير بيكون في مد صلة، أحيانا بيكون عندنا هاء ضمير فيه متصلة، وأحيانا بيكون عندنا هاء ضمير ما بيكون فيه متصلة، هلا بيحطوا علامة حتى يسهلوا على الذي يقرأ، فمنها أنه إذا كانت هاء الضمير إذا كانت مضمومة وكانت فيها مد الصلة بحطوا تحتها واو صغيرة. نعم. هذا يدل على أنه هون عندنا مد الصلة وبتكون هون بهالموضع الذي نحن فيه صلة صغرى. ليش بسموها صلة صغرى؟ لأنه لم يأتي بعدها همزة، لأنه هذه مد الصلة هي ملحقة بالمنفصل. فإذا كان الإنسان كيف المنفصل يعني بيكون عندنا حرف مد يأتي بعده همزة، كمان هون هيدي فيها مد، هذا مد الصلة فيه مد، إذا كان أتى بعده همزة بيكون يلحق بشو؟ بالمد المنفصل. لكن هون لم يأتي بعدها همزة فهون بسموها صلة صغرى، يعني فيها مد لكن مد طبيعي. هلأ شو هون كيف ليش بيكون عندنا مد طبيعي؟ لأنه ما قبلها متحرك. شيء متحرك يعني ليس ساكنا، ما بعدها متحرك يعني كمان ليس ساكنا. إذا نطلع على الهاء، الهاء مضمومة، شو في قبلها؟ نون مشددة، والنون المشددة يعني آخر شيء تلفظه بالنون المشددة هي النون المفتوحة. ما بعدها في حرف الكاف، شو عليه فتحة، فإذا هو غير ساكن. ما قبلها غير ساكن يعني ما قبلها الضمير غير ساكن، ما بعدها غير ساكن يعني ما قبلها متحرك، ما بعدها متحرك بيكون هون عندنا مد الصلة. ومثل ما ذكرنا صلة صغرى، كان توابا، توابا هون عندنا مد العوض يعني عوض عن التنوين بالألف. فإذا الإنسان لابد أن يقف بالمد ومد حركتين فقط، توابا. نعم. هلأ في أمر آخر موجود على كلمة واستغفره، واستغفره موجود حرف جيم. بعض الناس قد يتساءل ليش حرف الجيم فوق كلمة فاستغفر، هذا متعلق بعلامات الوقف والوصل. فهيدي من علامات الوقف يعني، وهيدي الجيم مأخوذة من كلمة جائز، فإذا هون عنا الوقف جائز، معناته الذي يقرأ هو له الخيار بأنه أن يكمل بالقراءة ولا يقف على كلمة واستغفر، وله كذلك أن يختار أن يقف على كلمة واستغفر. فإذا هون شعرنا الوقف جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الشيخ أنا عم تابع معك الآت على آخر كلمة من هذه السورة، توابة على الباء في ميم صغيرة.
0: نعم.
1: هلأ سبحان الله أنت ذكرت شيخ أنه هون في مد عوض، بس لأن وقفنا بنعوض التنوين بالألف.
0: نعم.
1: بس هون في هالحركة هالحرف الصغير الميم الموجودة على الباء.
0: نعم.
1: شو معناتها إذا ممكن تبين لمستمعين الكرام؟
0: هون في حال الوصل، إن أردت أن تصل هذه السورة بما بعدها شو بيكون عنا؟ ما بيكون عنا بقى مد العوض، بيكون لابد أن تأتي بالتنوين، لأنه الأصل هذه الكلمة فيها تنوين يعني. نعم. تنتهي بالتنوين. فلم إذا أردت أن تصلها بما بعدها بيصير عندك تنوين، شو الحرف الذي يأتي بعده؟ يأتي بعده البسملة.
1: نعم.
0: حتى قبل أن تبدأ بسورة المسد، فبتقول مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. يعني لابد كمان هون أنه الإنسان يراعي أنه لما بده يصل هذه السورة بما بعدها لا يقف على البسملة.
1: نعم.
0: يعني يقول إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، لا يقف على بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يوهم القارئ أن البسملة هي آخر آية من سورة النصر.
1: سبحان الله.
0: نعم. فهنا بيكون عندنا السبب لوجود الميم أنه في عندنا التنوين أتى بعده باء، شو بيكون عندنا؟ بيكون عندنا الحكم الإقلاب، يعني تقلب النون الساكنة التي هي يتضمنها التنوين تقلب ميما مخفاة مع الغنة، ميما مخفاة مع الغنة. فهذا داخل ضمن شو؟ أحكام النون الساكنة والتنوين. فبيحطوها هون لمن أراد أن يصل يذكره أنه بيكون في عنده إقلاب.
1: سبحان الله بارك الله.
0: أما من أراد الوقف بسموه بمد العوض.
1: نعم. So the listeners, in explanation for the rules of tajweed that are applicable to the last verse, Sheikh Fawaz mentioned that in the first word, فَسَبِّحْ over here, we have on the ba a shadda and a kasra. We must be careful to pronounce the ba in the proper way that it must be pronounced, especially when it has a kasra here. And then the ha is from حروف فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ, which is حروف الْهَمْسِ. And then bihamdi as well, we have the ha over here from Haruf al-Hams. Rabbika wastaghfir over here, the Shaykh explained on the ra we have a sukoon and before it we have a kasra. So that means we must apply over here the tarqiq for the ra, and afterwards we have the ha. And the Shaykh mentioned that over here when we have the ha and we're stopping on the ha, we must ensure that we pronounce the ha. So we don't say wastaghfir and just stop there. Wastaghfir. And there's, you realize, the listeners, as you're following in the Quran with us, that there's a harf jim on top of the ha. And over here, the Shaykh explained that it's among the rules that apply for waqf. And over here, the jim is an abbreviation or an indication that al waqf over here is jaiz, is permissible. So you can stop or you can continue. And then afterwards we have innahu, again we have ghunna, noon al mushaddada. And on the ha we have a dhamma. And if you see again in the rasam, in the writing for the mushaf, there's a waw after the ha, just underneath it. This is an indication that there's mat tabi'i for the ha over here, innahu. And it's also referred to as mad sila, mahak shaykh?
0: No.
1: For innahu. And then we have kana tawwaba. Over here for tawwaba, again it's mad iwad, because if you were to continue, there would ordinarily be tanween. But over here, because we're not continuing, we're stopping, there will be the pronunciation of the alif. And very importantly, and this is something that I asked Shaykh, because I realized as I was following the recitation with him in the rasm of the mushaf, there is a meme on top of the ba, just before the alif for the last word. And I explained to Shaykh, he mentioned that over here, it's iwad because you're replacing the tanween with the alif. But when there's a meme over here, and you wish to continue reciting, then the rule will change. Is it not the case? And the Shaykh said, yes, of course. Over here, we will have iqlab. And he mentioned very, very importantly, which subhanAllah was something new to me that I learned today myself. He said that when you continue it and you say, Tawwabam bismillahi rrahmani rrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. He said that over here, when you are continuing with the wasl for the last word to the following surah, he said that you must not stop on the basmala if you were to apply the iqlab over here. He said you must go all the way to the end of the first verse of the following surah, so that it's not incorrectly assumed, that the basmala is part of this surah, Surat An-Nasr. بارك الله فيك سمحت الشيخ
0: آمين وفيكم.
1: لو بنبين معنا آخر آية من هذه السورة الفضيلة بارك الله فيك.
0: قوله تعالى فسبح بحمد ربك فيه قولان، أحدهما الصلاة، فسبح بحمد ربك يعني المراد بذلك الصلاة كما قال ذلك ابن عباس. وفي قول آخر، تفسير آخر لقوله فسبح بحمد ربك، أنه التسبيح المعروف. فإذا فسبح بحمد ربك واستغفر، فيه قول بأنه التسبيح المعروف، وفيه قول بأن المراد بذلك الصلاة. وهذا قاله، يعني أن المراد بذلك التسبيح المعروف، قاله جماعة من المفسرين. إنه كان توابا، بيقول البخاري رحمه الله في صحيحه في باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما نصه؟ تواب على العباد. إنه كان توابا يعني تواب على العباد. ثم يقول والتواب من العباد، يعني التائب من الذنب. التواب على العباد هو الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنه يقبل التوبة منهم، وأما التواب من العباد فهو الذي يتوب من الذنب.
1: So the listeners, in explaining the meaning of the last verse of Surah Al-Nasr, Sheikh Fawaz mentioned that over here for Sabbih, there are two sayings about the word Sabbih. Ibn Abbas mentioned that it means the prayer, and the group of interpreters said that it means what is now known as Tasbih, so by saying Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. And then with the word Tawwab, as part of the last word, Tawwaba, Al-Bukhari said in his Sahih regarding this final verse of the surah that Tawwab, he, when attributed to Allah Azza wa Jal, means the all-forgiving. And Tawwab, when attributed to the slave, means the one who repents from sinning.
0: Aisha radiyallahu anha qalat kama rawa dhalika al-Bukhari qalat ma salla an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية أخرى له عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
1: So the listeners, Sheikh Fawaz also mentioned that Al-Bukhari narrated from the root of Aisha that she said that after the revelation of Surah Al-Nasr, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the following dua in every prayer that he prayed. Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, which means, O Allah, my Lord, you are glorified from all non-befitting attributes and all praise is due to you. O Allah, I seek your forgiveness. And in another narration from Aisha radiyallahu anha, she said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say a lot in his ruku' and his sujood the following: Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir li. O Allah, my God and my Lord, you are glorified from all non-befitting attributes and all praise is due to you, O Allah, I seek your forgiveness.
0: وهذه السورة فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معه فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: So dear listeners, the Sheikh also mentioned that Al-Bukhari narrated from Sa'id ibn Jubayr, from Ibn Abbas, that he said, as in that Ibn Abbas said, Umar used to let me sit in the session with the older men of Badr. One of them was unconscious of the age difference between us and asked Umar, why do you let him in with us when we have children his age? Umar replied, he belongs to the same source of knowledge as yours. And one day Umar invited this man to sit with him, and I see that he brought me in to make a point. This is what Ibn Abbas is saying. And then Umar said, what do you say about the saying of Allah in Surah Al-Nasr? So he asked Ibn Abbas this question. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. And one of them said, Allah ordered us to praise him and to seek his forgiveness if he makes us victorious and enables us to open Mecca. And others kept silent. So Umar asked, is this what you say, O Ibn Abbas? And then Ibn Abbas said, no. In fact, Ibn Abbas mentioned, after Umar radiallahu anhu asked him, so what do you say? Ibn Abbas said, it is the death time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which Allah revealed to him. And Allah azza wa jal said, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, which means when the victory of Allah and the opening of Mecca come about, this is the sign for your death time, or for the time of your death. And the last verse, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, Ibn Abbas said that it means, so make tasbih and praise Allah and seek forgiveness, for he is the all-forgiving. And Umar, out of his humbleness and out of the appreciation for the knowledge that Ibn Abbas had in the interpretation of the Qur'an, even though he was much younger, he said to him, this is the meaning that I know, subhanAllah.
0: And Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, in his book Fathul Bari, he said, وفيه يعني الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين كما تقدم في كتاب العلم. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات, وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه, أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن, والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: So Sheikh also mentioned that Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani said in his book Al-Fath that this hadith contains an obvious merit for Ibn Abbas. This merit is a trace of the blessings of the supplication made by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Allah to make Ibn Abbas knowledgeable of ta'wil and jurisprudence, as mentioned earlier in the chapter of knowledge. And the hadith also contains the permissibility of making ta'wil of the Qur'an utilizing the pertinent indications. Such a practice is only possible by those who are deeply and strongly rooted in knowledge. And this is why Ali radiallahu anhu said, or an understanding of the Qur'an that Allah instills in a man. Barakallahu fikum fadilta shaykh, wallahu subhanahu wa ta'ala أعلم وأحكم. مستمعين الكرام,
0: الله يبارك فيكم ويزديكم الخير.
1: مستمعين الكرام, كنا معكم مع حلقة أخرى من برنامج حكم الدين في سلسلة بيان المعاني والأحكام التجويد الواردة في صور من جزء عامة. بارك الله بكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
6: 2MFM sponsored by the following.
7: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت، تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة، آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله رب العالمين، الواحد القهار، الملك الجبار، العزيز الغفار، الحليم الستار، مكور الليل على النهار، جاعل الجنة دار الأبرار، والصلاة والسلام على الأنبياء الأطهار وعلى آلهم الأبرار وأصحابهم الأخيار، ما هب النسيم وناحت الأطيار. أما بعد إخوة الإيمان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. لقاؤنا معكم لهذا اليوم نبدأه بهذه الآية الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. إخوة الإيمان، ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة أخرى تطل علينا، ألا وهي فريضة الحج، التي فيها جهاد النفس وجهاد المال، والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها، على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليعلم أن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مجتمع إسلامي سنوي هائل يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين، يجتمعون على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويأتلفون ويصبحون بنعمة الله إخوانا. هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق، ويتعارفون ويتفاهمون ويتعاونون على طاعة الله وتقواه ليبلغوا الأهداف ويحققوا الآمال ويوحدوا الصفوف. وهناك تتجلى معاني الأخوة بين المسلمين في أحلى صورها، فالحجاج جميعهم قد خلعوا الملابس والأزياء المزخرفة ولبسوا لباس الإحرام الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم.

من هدي النبوة. روى الحافظ الدمياطي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، معناه من شرب ماء زمزم على نية يتحقق له مراده. صدق رسول الله فيما أخبر به.

دعاء. ورد في حديث رواه الحاكم وأبو داود: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فيستحب لمن لقي إنسانا أدى فريضة الحج أن يسأله أن يستغفر الله له.

0: وبذل نسأل الله بإمام الرسل ذي الجاه قد توسلنا إلى الله.
1: فوائد ومسائل: كان الحجر الأسود في زمان إسماعيل أبيض، لكنه اسود من تمسح المشركين به، وهذا الحجر جبريل هو أنزله من الجنة، فهو حجر مبارك. والمنصوص في مذهب الشافعي أنه لا يجوز نقل تراب الحرم وحجارته التي فيه إلى خارجه. قال العلماء: لا يحرم المسلم عن حي لم يوكله، إنما يعمل العمرة أو الحج، ثم بعد ذلك إن شاء يهديه الثواب. وأخيرا قال بعض الفقهاء: يستحب الدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة.

تأويل رؤيا الحج. إخوة الإيمان، لقد جعل الله النهار معاشا والنوم سباتا، وفي النوم يرى المرء الرؤيا التي لها علم خاص لتفسيرها يسمى علم التعبير، وهو من العلم اللدني الذي يؤتيه الله لمن يشاء من أوليائه الصالحين. فلا يجوز أن يفسر المنامات من هو ليس أهلا لذلك. وما نريده هنا هو من قبيل الاستئناس، ننقله من كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ومن كتاب منتخب الكلام في تفسير الأحلام للإمام محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى. قيل: من رأى في منامه كأنه خارج إلى الحج في وقته رزق الحج، وإن كان مريضا عوفي، وإن كان مديونا قضي دينه، وإن كان خائفا أمن، وإن كان معسرا أيسر، وإن كان مسافرا سلم، وإن كان تاجرا ربح، وإن كان معزولا ردت إليه الولاية، وإن كان ضالا هدي، وإن كان مغموما فرج عنه. فإن رأى أنه طاف بالبيت ولاه بعض الأئمة أمرا شريفا، فإن رأى كأنه يلبي بالحرم ظفر بعدوه، ومن رأى كأن الحج واجب عليه ولا يحج دل على خيانته في أمانته، وأنه غير شاكر لنعم الله عليه، ومن رأى كأنه في يوم عرفة وصل رحمه وتصالح مع من نازعه. والكعبة في الرؤيا خليفة أو أمير أو وزير، ورؤياها بشارة بخير أو إنذار من شر، ومن رأى أنه دخل الكعبة فإنه يدخلها إن شاء الله، وقيل إنه يدخل على الخليفة. فإن رأى أنه بمكة مع الأموات يسألونه فإنه يموت شهيدا، والله تعالى أعلم وأحكم.

نصائح مهمة لحجاج بيت الله الحرام. كن في سفرك أخي الحاج متواضعاً متخشعاً متمسكناً. قال الإمام الغزالي رحمه الله: جعل الله السفر إلى الحج مثالاً للسفر إلى الآخرة، فينبغي لك أن تستحضر عند كل عمل من أعمال السفر أمراً من أمور الآخرة يوازيه ويماثله، فتتذكر عند وداع الأهل والأصحاب عند السفر وداعهم في سكرات الموت، ومن أخذ الزاد للطريق أخذ الزاد ليوم المعاد ولطريق الآخرة، ومن بعد الطريق وخوف السباع والقطاع فيها تذكر بعد طريق الآخرة وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر، ومن الالتفاف في ثياب الإحرام الالتفاف في الأكفان، ومن السعي بين الصفا والمروة التردد بين كفتي الميزان أيهما ترجح، ومن الموقف موقف يوم القيامة. فانظر وتأمل أيها الحاج رحمك الله بتوفيقه.

ختاما مستمعينا الكرام، نسأل الله تعالى أن يبلغنا منازل الأبرار، وأن يجعلنا من المسارعين في الخيرات والطاعات، وأن يغفر لنا إنه عزيز غفار.

إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى برنامج روض الرياحين عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: عليه وسلم يقول عقب الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا معناه الغنى، ويطلق الجد في اللغة على أبي الأب وعلى أبي الأم، ويأتي الجد لمعنى العظمة كما في قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، أي تنزه عظمة الله. وورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ثلاثا عقب الصلاة. سئل الإمام الأوزاعي رضي الله عنه كيف كان يقول؟ قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are listening to the Muslim Community Radio 92.1 FM. We will now listen to a lecture by Sheikh Ibrahim Shafi'i.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad, Sayyid al-Awwalina wal-Akhirin. وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

في هذه الحلقة سنتكلم إن شاء الله عن المعالم الإسلامية والأثرية في المملكة الأردنية الهاشمية.

معالم إسلامية. كان الأردن بوابة للفتوحات الإسلامية، امتزجت بترابه دماء شهداء المعارك التي دارت رحاها على أرضه، وأهمها معركة مؤتة واليرموك. وقد أقيمت المساجد والأضرحة والمقامات إحياءً لذكرى عظماء من الصحابة والشهداء في أماكن متعددة من البلاد. ففي مؤتة والمزار ضريح جعفر بن أبي طالب، ومقامات زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة والحارث بن عمير رضي الله عنه. وفي وادي الأردن مقامات لعدد من الصحابة الأجلاء، كمقام ضرار بن الأزور بالقرب من بلدة دير علة، والقائد الشهير والصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، ومعاذ بن جبل، وعامر بن أبي وقاص في الأغوار الشمالية رضوان الله تعالى عليه.

معالم أثرية. جرش مدينة التاريخ إلى شمال من عمان، وعلى مسافة نحو ساعة من الزمن تقع مدينة جرش، جراس القديمة، وهي تعود للعصور اليونانية والرومانية، وما تزال تحتفظ بآثارها القديمة، وأشهرها البوابة الكبرى ذات الأقواس الثلاثة. وجرش مدينة الألف عمود، وتقع في واد أخضر تجري فيه عيون المياه العذبة، وهذه الآثار محط أنظار الرحالة والسياح وطلاب المعرفة من جميع أقطار الدنيا. تبعد مدينة جرش التاريخية 48 كيلومتر شمال العاصمة عمان، ولا شك أن هندستها المعمارية فريدة من نوعها، حتى إن أثر عجلات العربات التي تجرها الأحصنة في ذلك الزمن الغابر ما زال باقيا حتى الآن.

البتراء عاصمة الصخور الوردية. تعتبر مدينة البتراء عاصمة العرب الأنباط، من أشهر المعالم الأثرية في الأردن، وهي تبعد عن العاصمة عمان مسافة 262 كيلومتر إلى الجنوب. فقبل نحو 2000 عام رحلت من شبه الجزيرة العربية قبائل البدو الأنباط باتجاه الشمال، واستقروا في بتراء وحطوا رحالهم فيها. ونظراً لجغرافيتها الفريدة وموقعها المنيع، حيث موقعها يسهل الدفاع عنها ضد الغزاة كقلعة حصينة، اتخذوها عاصمة لمملكتهم، وبنوا بيوتاً حفروها في الصخور والنتوءات والكهوف. وحتى يومنا هذا ما زالت البتراء عاصمة الصحراء، تحمل طابع البداوة، فالزائر يصل إلى قلب المدينة الوردية راجلاً على قدميه أو راكباً على القناطير. وهناك قلعة الأزرق التي بناها الرومان وجددها العرب، وقصر الطوبة الضخم. أما قلعة الكرك وقلعة الشوبك اللتان بنيتا على الدرب السلطاني فتعودان إلى فترة الحروب الصليبية، وتقعان في مناطق جبلية وعرة وفيها الأروقة والأبراج والاستحكامات التي تؤشر إلى طراز الفنون الحربية التي كانت سائدة في القرون الوسطى، وهي التي استولى عليها القائد السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ليقطع الطريق على الفرنجة. والكرك مدينة أردنية تقع شرقي البحر الميت، وتمثل قلعة الربض فن العمارة الإسلامية، وتقع هذه القلعة الحصينة على رأس جبل بالقرب من عجلون، وقد بناها القائد عز الدين أسامة أحد قوات الناصر صلاح الدين الأيوبي في بلاد بني عوف، واتخذ منها صلاح الدين قاعدة له في حملة عسكرية لطرد الغزاة الإفرنجة وتحرير بيت المقدس وسائر بلاد الشام. وقد اشتهرت قلعة الربض كمحطة مهمة، وهناك قلاع أموية وعباسية وعثمانية كثيرة، بعضها اندثر وبعضها ما زال ماثلا للعيان حتى الآن.

وسنتابع الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى عن بعض الأماكن في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 30 من سورة الدخان إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون

ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين

وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة

مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

موتا بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر

زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم

تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

وأموالهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل

0: ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر على الهواء. معكم اليوم على الهواء هنادي والحجة لبابة. السلام عليكم حجة لبابة.
3: وعليكم السلام، هاو اي حجة؟
2: الحمد لله، بارك الله فيك.
3: آمين وفيك. I'm very excited and I'm happy to be here.
2: بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، حتستفيدوا كتير من وجود لبابة معنا اليوم. حجة لبابة بارك الله فيها، هي هاي سكول كوردينيتر، إن شاء الله يعني معلومات جدا مهمة حول التربية وأيضا التعليم ستنقلها إليكم. أيضا ستنضم إلينا الأخت سمية صهيوني ليتحدث هي والحجة لبابة عن كيف يتم تحضير الطفل للانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية.

قلنا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له.

0: ثبتها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: قائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء، وهذه الأذكار لها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من الأذى وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله.

وروى أبو داود والترمذي في السنن والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.

وروى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله تعالى أن يرضيه.

0: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتفون آثاره، فكان الواحد يتحرى أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فكانوا إذا سمعوه يردد شيئا حفظوه عنه ورددوه. فقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قلت لأبي: يا أبت إني أسمعك تدعو عند كل غداه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته.
1: سبحانك اللهم وبحمدك.
0: وروى النسائي وابن السني والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2FM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: 2FM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
4: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: عباس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410 559 675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.

عن أحد الصالحين رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة، وإذا بصبيان يلعبون بالجوز واللوز، وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي، فقلت: هذا الصبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه فيلعب به. فقلت له: أي بني، ما يبكيك؟ أشتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان؟ فرفع بصره إلي وقال: يا عم، ما للعب خلقنا؟ فقلت: أي بني، فلماذا خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. قلت: من أين لك هذا بارك الله تعالى فيك؟ قال: من قوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلت له: أي بني، إني أراك حكيما، فعظني وأوجز. فأنشأ يقول: أرى الدنيا تجهز بانطلاقي، مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي، كأن الموت والحدثان فيها، إلى نفس الفتى فرساس باقي، فيا مغرور بالدنيا رويدا، ومنها خذ لنفسك بالوثاق. فقام الصبي ورمق السماء بعينه وأشار إليها بكفيه، ودموعه تنحدر على خديه، لأن السماء مهبط الرحمات، لا لأن الله يسكنها. ثم أنشأ يقول: يا من إليه المبتهل، يا من عليه المتكل. فلما أتم كلامه خر الصبي مغشيا عليه، فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب عن وجهه بكمي. فلما أفاق قلت له: أي بني، ما نزل بك وأنت صبي صغير؟ لم يكتب عليك ذنب؟ قال: إليك عني، إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار، فلا يتقد لها إلا بالصغار، وأنا أخشى أن أكون ممن هو بلغ على الحرام، وموتي على الحرام. فوقع الرجل الصالح على الأرض مغشيا عليه، وانصرف الصبي. قال الرجل الصالح: فلما أفقت نظرت إلى الصبيان فلم أره معهم، فقلت لهم: من يكون ذلك الغلام؟ قالوا: ما عرفته؟ قلت: لا. قالوا: ذلك من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. فقلت: قد عجبت، من أين تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة؟ نفعنا الله تعالى.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

to MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

تحية لكم. في خطوة لافتة أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة إلى 4.35% في ثالث زيادة خلال العام الجاري لكبح التضخم المرتبط بأزمة الطاقة. وقال البنك إن التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار السلع والخدمات. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.6% حتى آذار مارس مع قفزة كبيرة في أسعار الوقود، ويأتي ذلك في وقت فضلت فيه بنوك مركزية كبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا تثبيت الفائدة. كما وحذر البنك من أن استمرار الصراع قد يزيد الضغوط التضخمية ويبطئ النمو الاقتصادي محليا وعالميا. أعلنت الحكومة في ولاية فيكتوريا ميزانيتها الجديدة محققة أول فائض تشغيلي منذ 7 سنوات، مع وعود بتخفيف أعباء المعيشة رغم مخاوف من ارتفاع الدين العام. وقالت وزيرة الخزانة جاكلين سايمز إن الحكومة تسعى لتقديم دعم فوري للأسر في وقت يشهد فيه السكان ضغوطا مالية متزايدة. وتضمنت الميزانية إجراءات لجانب الأسر، منها إعادة 20% من رسوم تسجيل المركبات وتخفيف أجور النقل العام مع استمرار المجانية للأطفال. كما شملت استثمارات في التعليم والصحة مع تخصيص مئات الملايين لبناء المدارس وتوسعة المستشفيات. إلى ذلك تتواصل المخاوف من ارتفاع الدين إلى نحو 200 مليار دولار وزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. في اليوم 67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يدخل تطبيق عملية مشروع الحرية يومه الأول في وقت تتصاعد فيه التوترات في مضيق هرمز. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن سفينتين تجاريتين رفعتا العلم الأمريكي عبرتا المضيق بنجاح، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تصدت لهجمات بصواريخ ومسيرات أطلقها الحرس الثوري. في الغضون نفت مصادر إيرانية هذه الرواية، مؤكدة أن القوات الأمريكية استهدفت زوارق مدنية. وفي موازاة ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة عرضت أمن الطاقة للخطر، مشيرا إلى أن وضعا جديدا يتشكل في الممر المائي. وبدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يبقي جميع الخيارات مفتوحة، مع توقعات باحتمال صدور قرار عسكري خلال أيام. إلى ذلك أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أن القوات الأمريكية جاهزة لاستئناف القتال، مؤكدا أن إيران أطلقت النار على سفن تجارية 9 مرات منذ وقف إطلاق النار. وأضاف أن الحصار البحري المستمر يساهم في ضمان حرية الملاحة في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. أما في لبنان، فجدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده أن التوقيت غير مناسب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات. وأكد أن لبنان لا خيار أمامه سوى المفاوضات التي تهدف إلى الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى، مشيرا إلى أن اللقاءات في واشنطن تشكل فرصة مهمة. أخيرا، تشتبه منظمة الصحة العالمية في انتقال عدوى فيروس هانتا الذي أودى بحياة 3 أشخاص كانوا على متن سفينة سياحية بين الركاب، حسب ما قالت مديرة قسم الاستعداد والوقاية من الأوبئة، مشيرة إلى المنظمة لا تزال تبحث عن مصدر المرض. هذا الموجز انتهى مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
8: 2MFM sponsored by the following.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
10: Many households are feeling the strain of rising costs. Housing, groceries, power bills, and everyday expenses are placing real pressure on families, single parents, and retirees across our community. When budgets tighten, it can be difficult to know what support is available or where to start. 2MFM is launching a new series, Making Ends Meet. Across 15 episodes, we look at the practical steps that can help households manage during this period. This series will interview financial experts and community leaders to gather insights into the cost of living issue. alongside personal interviews with people who are struggling, providing real examples of how this problem affects millions. Listen to Making Ends Meet every Monday at 4:10 p.m. on 92.1 FM.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم أفين سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: To MFM sponsored by the following.
8: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وبعد إخوة الإيمان إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وهو دين الملائكة الكرام ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بهما وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول اللهم تقبل مني وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولو دفع الكل إلى الفقراء صح وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت كما قال النووي في المجموع ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن والجذع من الضأن ما استكمل سنة وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3 والثني من المعز ما استكمل 2 ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما رواه البخاري ومسلم عن علي
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله، والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل، أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل، أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم، أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. سيصلى عليه اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الإمام علي رضي الله عنه في لكنبة، كما سيتم الدفن بعد ذلك في مقابر ركود. تقبل التعازي للرجال يومي الأول والثاني بعد صلاة العشاء في منزل شقيقه هشام حلوم على العنوان 81 بيلا أفنيو فيلاوود، 81 بيلا أفنيو فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء أيام الأول والثاني والثالث في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفنيو فيلاوود، 135 بيلا أفنيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: صباح لك.
1: أحبابنا المستمعين صباح الخير، إن شاء الله تعالى نحييكم ونبدأ معكم بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

نلتقي معكم مجددا مستمعينا الكرام ومع صباح يوم جديد يوم الأربعاء. إذن نلتقي ويتجدد معكم اللقاء دائما على دروب الخير إن شاء الله عز وجل لهذا اليوم الأربعاء 18 من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447 السادس من شهر مايو أيار للعام 2026. نسأل الله تعالى في هذا اليوم أن يفرج كربات المكروبين وأن يلطف بإخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا. ربنا فرج الكرب وعجل بالفرج. اللهم

عزيزي المستمع، لا تنسى ذكر الله تعالى، ولا تنسى أن تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، ودائما اعزم في قلبك على فعل الخيرات. دائما يكون عنا إن شاء الله تعالى النية لفعل الخير، وأن يكون هذا اليوم أحسن من يوم أمس إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. آمين.

إن شاء الله بخلال هالبرنامج تجدون ما ينفعكم وما يفيدكم، وإن شاء الله تعالى ننتفع وإياكم أعزائي المستمعين. دائما نلتقي إن شاء الله على دروب الخير، ونحاول أن نقدم معلومات نافعة ومفيدة ونصائح نستفيد منها، وأنتم أيضا إن شاء الله دائما على دروب الخير، سائلين الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، وأن يبارك لنا ولكم فيما رزقنا، وأن يبارك لنا في صحتنا وأولادنا وأوقاتنا وأموالنا. اللهم آمين.

نسأل الله يرزقنا وإياكم رؤية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في المنام هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، إذن معكم من باشر، وننطلق إن شاء الله متوكلين على الله عز وجل، سائلين المولى التوفيق والسداد. نبدأ معكم مع فترتنا الصباحية لهذا اليوم ومع فترة الخدمات. عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 97072747970727. إذن الرقم 97072747970727.

العالم. كمان في عدة أخبار يعني عن تعطل الشاحنة وعن حادث سيارة، ولكن يبدو أنه ما في تأثير على حركة السير ببيمبل رايد رود أوف رامب للباسيفيك هاواي. في سيمي ترايلا متعطلة عن العمل منذ حوالي أكثر من ساعة ونصف، ولكن في لين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشمالي، ولكن يبدو أنه تأثير بسيط على حركة السير. أيضا بأوبن باراماتا رود تحديدا بعد سيلفا وورو رود في حادث سيارات، 3 سيارات تصادموا ببعض منذ حوالي كمان منذ حوالي ربع ساعة، لين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الغربي. كمان إن شاء الله تعالى بيكون تأثير بسيط على حركة السير. نتمنى لكم السلامة.

كمان مستمعينا الكرام بنعطيكم فكرة عن حالة الطقس اليوم بمدينة سيدني حسب دائرة الأرصاد الجوية. يتوقع يكون الطقس غائم جزئيا لليوم، احتمال ضئيل جدا لهطول أمطار خفيفة، مثل ما قلنا احتمال ضئيل جدا في فترة ما بعد الظهر أو يعني بوقت متأخر من هذا الصباح، إلا أنه درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصها 23 درجة مئوية، حاليا حوالي 17-18 درجة ولكن شعور فيها حوالي 14. بالنسبة لحالة طقس يوم غد وحسب دائرة الأرصاد الجوية أيضا، متوقع يكون طقس بكرة بمدينة سيدني غائم جزئيا، كمان احتمال ضئيل لهطول أمطار متفرقة ولكن الرياح نوعا ما نشطة 20-30 كيلومتر بالساعة بفترة الصباح، ومتوقع يكون درجات الحرارة تنخفض شوي وتتراوح ما بين 12 و19 درجة بأقصاها.

مرحب بك بالجميع مجددا أعزائي المستمعين عبر موجة الأفام 92.1 بمدينة سيدني وضواحيها، وأيضا من خلال الديجيتال راديو اللي عم يسمعونا بسياراتهم من خلال الديجيتال راديو أو بالبيوت، وكمان اللي عم يتابعونا من خلال الموقع 2fm.org أو الابليكيشن وين ما كنتوا عم تتابعونا. تحية لكم وصباح الخيرات إن شاء الله من سيدني أستراليا للي عم يسمعونا خارج أستراليا، ونسأل الله تعالى دائما أن يجمعنا بكم على خير وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أحبابنا المستمعين، مثل ما ذكرنا عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 9707-2747، وأيضا رسائلكم من خلال الواتساب على الرقم 0410-830-930 0410-830-930.

0: Also, our WhatsApp number for your messages, if you'd like to send a message, if you have anything for sale or looking for work, or you need workers, or maybe you need to, you are looking for a house for rent, or you need to rent your house, or probably if you are looking for work, as we mentioned, to buy a car or sell your car, you can send your messages on through WhatsApp on the number 0410-830-930, 0410-830-930, or you can call 9707-2747 and join us live on air. Again, the number is 9707-2747. أحبابنا المستمعين, كان في وصلنا رسالة يوم أمس وكمان طلب منا الإعادة اليوم في دجاج معروضين للبيع. كانوا عرضوا 8 دجاجات, باقي 6 معروضين للبيع, بيبيضوا كمان, بعتين صور. فاي اللي بده يتواصل مع الأخوة الكرام بيبعتوا لكم صور أكيد, وبتاخدوا فكرة وفيكم تتواصلوا معهم وتاخدوا تفاصيل من خلال الرقم 0477-771-394 0477-771-394 0477-771-394. كمان منتابع معكم وعم نستقبل اتصالاتكم على 9707-2747-9707-7247. يبدو انه الاتصالات صارت جاهزة, ما حنتأخر اكثر على مستمعينا الكرام ومنستقبل هالاتصال. الو,
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك حال؟
0: الحمد لله بخير ان شاء الله, انتم بخير, طمنونا عنكم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. تفضلي.
1: نحن عشان بدنا ننقل نشتري محل في تختان دابو للاولاد, حديد ابيض.
0: اذا تختان حديد ابيض دبل, ما هيك قلتيلي؟
1: يا فوق بعضهم.
0: اوكي.
1: يا ابيض فيري جود كونديشن, مع مع مع المترس, التفت له مترس والمخده تبعته والشراسه كلهم يعني تبعون تبعون التخت, كلهم بدي روحهم عشان ما عندنا محل, بس نقول والمخدات تبعونهم. وبعدين في براد فيري جود كونديشن, حتى في الاغراض كمان بدي روحهم, بس ما حدا يقول لي صوري لي, ما فيني صورهم. اللي بحب يجي ما بنختلف على سعرهم عشان بدي روحهم يجي يشوفون.
0: طيب طيب ان شاء الله.
1: Very good condition يعني, البراد شغال حتى بالبراد كمان.
0: طيب ماشي. بتحب بالنسبة للأسعار مثل ما قلتي بيجوا بيشوفون, تتفقوا على السعر؟
1: بيجوا بيشوفون أسعار يعني, مش بيعوا مثلا مثل يعني طلع له السعر يحطوا سعر, إذا عجبون يهدون دغري.
0: طيب إن شاء الله. في شيء غيره كمان ولا بس هدولي؟
1: هلأ هولي عبال ما ضب في غراض كتشن كمان صحون وهيك يعني, إذا بدهم, بس مش ردي هلأ بفرزين عليهم, بس إذا عامل كرس هاي مرة ثانية
0: إن شاء الله تعالى. هدول بأي منطقة؟ بماريلاند؟
1: بماريلاند. إيه يتصلوا هيدي النمرة 0483-87-45-73.
0: أوكي, إذن 0483-87-45-73.
1: إيه
0: طيب, ولا يهمك ان شاء الله, تكرمي.
1: فيك تعدلي
0: ان شاء الله, تكرمي.
1: الله يخليك.
0: مع الف سلامه. السلام عليكم. باي, مع السلامه. تحياتنا للاخت الكريمه كمان, منتابع معكم ومعنا اتصال على 9707-2747. الو,
2: السلام عليكم حاج.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كيف صحتك اليوم؟
0: الحمد لله بخير, كيفك انت؟ ان شاء الله بخير والعائله بخير.
2: الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك.
0: الله
2: يحفظك. عندي جراند سلام بسانت ميري.
0: ايوه, اذا 2 بيدروم هيك
2: غرفتين. نعم, بريك فيني. كلهم بالله بحولي جايزين, معه باك يارد لحوله ومدخل لحوله. طول في 450.
0: 450 بالاسبوع. ايوه.
2: نعم, بتمنى تكون عائلة, ما بدي انه شاب سنجل او حدا, ضمن حدود البيت. كل شيء نكون مرتاحين احنا وياهم.
0: طيب ان شاء الله تعالى. اذا
2: في عندي سياره تويوتا كامري،
0: ايوه
2: ماشي، 230,000 2014، فيها ريجو لجانيوري لفبريوري 2027،
0: ايوه
2: طالب فيها 10,000.
0: 10,000 ايوه.
2: في عندي طقم كنبيات وغسالة كمان مبهم الأمر، أظن منيحة كمان.
0: كنبيات وغسالة.
2: نعم. على رقم التليفون 0413 220
0: نعم
2: 245.
0: اوكي اذا 0413 220 245.
2: الله يبارك لك، وإذا
0: بتعدي وأنا على بكره بكون معك. إن شاء الله تكرم عينك على راسك.
2: الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم. إذا منتابع معكم وعم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-477. So the listeners, as our brother mentioned, he has a two-bedroom granny flat for rent in St. Mary's area. Brick veneer, tiled. It has its own entry and backyard also. 450 per week for families only. So he wants to rent it out for a family. And also he has a Toyota Camry for sale 2014. It has done 230,000 kilometers. Registration till February 2027. And the price is $10,000. $10,000. Also, he has couches and a washing machine for sale. And the phone number is 0413-220-245. Also, our sister mentioned earlier that she has two beds or a bunk bed for sale. White metal with the mattresses and the quilt covers and the pillows, everything. And also she has a fridge for sale in very good condition. She mentioned that she cannot send photos. If you'd like to come and see, you can offer any price, as she mentioned, any suitable price. And the phone number is 0483874573. She has also some kitchenware. And the area, Maryland's area. The phone number again is 0483-874573. كمان معنا اتصال على الهواء مباشرة، بنستقبل هالاتصال على 9707-2747. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف صحتك حاج؟
0: بخير الحمد لله. ميت على تفضل.
3: الحمد لله، الله يبارك فيكم. حبيبنا، في عندي أغراض لبجنس للبيع، هني بعده 90% جديد، brand new inboxes. البزنس هو for event, wedding, كتب كتاب, engagement, parties, يعني all decoration, backdrops, cake stand, plants, artificial flowers. وإسا في كمان أغراض كبيرة، يعني كتير، مجموعة كبيرة من decoration للبيت وهيك شيء. مثل ما ذكرت، يعني due to health reason we unable to proceed with the business. سبحان الله. الأغراض يعني صدقاً يعني بيتلوا تقريباً، يعني مثل ما هن on top of each other they feeling squashed in a double garage or يعني they need like a half a container to fit in it. This is how much stuff they are. حاطينهم بسعر 70,000 و nearest offer.
0: 70,000 or nearest offer.
3: يعني it's very good for someone who's looking to get into that event planning business stuff. يعني ما في إلا يشمروا عن إيديهم يفوتوا. They can start with the event straight away إذا الله رد.
0: إن شاء الله تعالى. يعني لو تعطي فكرة مثلا، هني هذا السعر يعني أقل بكتير يمكن من السعر الأصلي عادة، ولا بس حتى
3: 100% يعني أقل من النص منه مدفوع حقنا.
0: أقل من النص. طيب ماشي. ولا كان ناخذ رقم التليفون والمنطقة؟
3: موجودين بمنطقة جرينايكر. رقم التليفون هو 0416
0: ايوه
3: 053-455.
0: اوكي 0416-053-455.
3: ايوه صحيح. هلا في عندي شوية صور، مجموعة من الصور عن بعض الأغراض، بس يعني ما بتعطي الفكرة عن هيبة الأغراض ورونق الأغراض كلها سوا. يعني صدقا بس حتى يجي واحد يشوفهم، سبحان الله، I had lots of people، بس الماجوريتي بيقولوا لي إنه ما عندنا محل نقدر نحطهم.
0: لأنه الكمية كبيرة. طيب، إن شاء الله
3: صحيح.
0: عسى يكون حدا interested، نرجع كمان من عيدة
3: الله يبارك
0: بكرة
3: فيكم.
0: إن شاء الله. تكرم عينك، بالتوفيق إن شاء الله.
3: إن شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم.
0: فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منتابع كمان معنا اتصال على 9707274977. يا هلا، صباح النور، تفضلي. الحمد لله بخير. الحمد لله، بارك الله فيكم.
4: عندي كاروسر، عندي كل شيء، بس من عدا التلفزيون، من عدا خسر، عندي كل شيء للبيت، بالبيت للباع،
0: كل عفش البيت.
4: اي بس من عدا خساله
0: للبيع. ايوه، ما في غساله؟
4: لا، كل شيء فيه.
0: وشو تاني كمان قلتي لي من دون الغساله؟ وشو كمان؟
4: التلفزيون.
0: طيب طيب،
4: كل شيء للبيع.
0: بيت شستر هيل مهك، ورقم التليفون
4: 0432 63 6030.
0: كنت عم تقولي نعم انه كمان في تياب يعني واشياء تانية؟
4: ايه، في قطين، في شطين، في حريمات، في كل شيء.
0: طيب ان شاء الله تعالى. طيب، لكن اللي بده يستفسر بيتصل فيك ان شاء الله تعالى.
4: 04
0: اي اوكي، حتى النمره 0432 63 6030. ولهمك تكرم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. So dear listeners, as our sister mentioned, she has like everything in the house for sale, full furniture for sale, with there is no washing machine and TV, but everything else for sale in Chester Hill area. The phone number is 0432 63 6030. Also, our brother mentioned earlier that he has like everything for sale. So he had an events, like they prepare events. He has everything from decorations and like he said, double garage full of things for this business type, this type of business, and it's 90% brand new. Most of this stuff is still new and selling due to health reasons, and the price is $70,000. It's less than half price of the cost price, as he mentioned, and it's for weddings and events, and many things are included, as he mentioned, in Greenacre. And the phone number is 0416 053 455. So anyone who's planning to start this type of business, he mentioned that it everything is ready to start, and the phone number is 0416 053 455 0416 053 455. كمان بس قبل ما نستقبل هالاتصال، يمكن الاتصال الأخير، مطلوب شخص يكون عنده خبرة بدرس فرش السيارات. ذكرنا قبل أنه حدا بده يتعلم أو معلم، فالأخ اتصل بس بده حدا هلأ يكون عنده خبرة بهالمجال. So also our brother mentioned that he needs someone who has experience in car upholstery. If you have experience and looking for work, you can call 0456 575 351. So he needs someone who has experience in car upholstery, and the phone number is 0456 575 351 0456 575 351. Maybe if you're driving and you cannot write down the number, you can call us anytime during business hours, and we are ready inshallah ta'ala to give you more details and the phone numbers you'd like to get. And the phone number, or we will take our last call إن شاء الله. إذن آخر اتصال معنا على الهواء مباشرة. ألو.
5: ألو. أيوة. ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيفك أحمد؟
0: الحمد لله. الأخ أحمد، ما هيك؟
5: أحمد، إيه، عندي هذيك البيت فور سواب.
0: One bedroom unit قلت لي؟
5: Yeah, one bedroom unit, Green Acre.
0: Housing Commission بي Green Acre. أيوة.
5: Housing Commission for swap with someone.
0: Mm-hmm.
5: سواب بانكستون فرنش بول ويلي بارك لاتيمبا جرينيكا. If someone needs, he call me.
0: Okay.
5: My phone number is 04 20 330 532.
0: Okay, 0420 330 532.
5: Ahmed, someone call you about he want to rent two bedroom. I think $400. Where this one?
0: $300, Mahik?
5: Now, someone called you before. He wants to rent his flat, or house, $400 a week. Where? This one, where?
0: Was it today? Okay. Someone called today. He has a two-bedroom granny flat in St. Mary's. So, like Penrith area, St. Mary's, Blacktown area.
5: St. Mary.
0: Yeah.
5: Blacktown.
0: Okay, yeah, $450 per week. Yeah, we had before a granny flat, I think, in Bass Hill, but it was one bedroom, like it's like a studio.
5: One bedroom.
0: It's too,
5: yeah,
0: too
5: how
0: small.
5: Much?
0: $300.
5: Okay, all right. Okay, shukran, Ahmed.
0: Habibi, tikram aynak.
5: Shukran kathir.
0: Allah
5: yahfazak.
0: Assalamu alaikum. السلام عليكم. مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم الأخ أحمد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. تأخرنا شوي فحننتقل قبل ما ننتقل للأخبار سريعا، في يونت للبيع، يونت فور سيل، very good condition، two bedrooms built in lock up garage around 7 minutes مكتوب عندي 1 minute to the station. أحسن بالوقت، نعم 1 minute to the station in Wiley Park. For the price, you can text 0449-67099. إذن هاليونت غرفتين نوم بوايلي بارك، قريب كتير من الستيشن، دقيقة معروضة للبيع. للسعر فيكم تبعتوا رسالة على 0449-67099. كمان سريعا، في كان أرض معروضة للبيع بجولبن، Golban Taralga, 174 Alders and Crees Road B على 2580 postcode 2580 تقريبا ساعتين من ليفربول 2 hours from Liverpool 180 acres محفوظ بتفاصيل أكثر.